0: السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاه بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورا بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورا بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توغا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورا بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورا من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلاً يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكيت ما لقوا شيء أطلقوا صراحي لأنه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لأنه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفترة بتاعت الأربعة وأنا الآن ما عندي كلام بقول إلا بعد حضور الإدارة بتاعتي كلها المتمثلة في إدارة أهلية متمثلة في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها أعلنت حكومة التأسيس أنها رصدت عبر أجهزتها الأمنية خلال الأيام الماضية عددا من الأنشطة والتحركات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات. مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دجريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فإن تم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريم دانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد خاتم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشير إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذات وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه يعني. ده اللغاهين اللي بندون طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندون شكل حقنة في العضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض اللي هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة اصعب من الطريقة الاولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة اسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا انا بنصح الامهات اي ام بدأت طيب لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حسب أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البي سي جي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم المستمعين ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: أقول لكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية بحير هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. احنا عندنا هنا في المحلة في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بينه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني حاليا إدارته تقريبا نقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاع الجناين اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع في عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون انتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وانتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضو في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجناين دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات تحت الطاقة الشمسية عشان يعني الوابورات اللي بترفع الماء من النيل أغلبها كانت تعرضت لإليه وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنه كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذلك برضو بتواجه مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجناين بتاعتهم من جديد، وبدل يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دايما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعت المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعت يعني احنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما عارف سمعت بيقولوا ما سمعت. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب اداك امكانيات الزول. الاحتمال طبعا الاساسي اللي هو الري على الامطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواع مختلفة، يعني ده أنواع كتيرة الذرة. مثلا الفتريتة طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمت والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأنه أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فوق الزراعة المطرية هي الأرض الطينية. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والذرة. في برضه حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حس حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني فيه فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضه في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيرة. لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتسالي، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة انه التكاليف بتاعت الانتاج عالية جدا، يعني والحاجة الأقعد من كده انه رغم التكاليف العالية دي، الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون مدني جدا. يعني اذا حسبناها حسابات بتاعت ربح وخسارة، في الغالب دايما المزارع ما هيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية، في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوه بأسعار ممكن تخسر معهم، لكن بيخزنوه مثلا التجار الكبار بعد شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة. يعني اللي عنده أرض ممكن يأجرها يقول لك أنا أحسن أجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الإنتاج. يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية. ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعت الإنتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه هو ما في تمويل للمزارع. يعني طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بيقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعندها علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل. يعني حاليا ما الغابات كلها انتهت، وده طبعا على حسب، أنا ما متخصص لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه في مشكلة كبيرة هسي، يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والـ5 فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل مبالغة، يعني بتعمل 20 25 وكده عرفتها. يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد. فدي حاجة كبيرة طبعا تاجي شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
10: راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
12: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعوة السريعة تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة طمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكنت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقوله الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه إلى أسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطرارياً قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حالياً في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخفة يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة، لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب يسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيحة قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيحة وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب دي في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تطوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية، الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يديننا نحن، ثم ثلاثة عندنا الأكل، ثم أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون دهين بالليزر. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي الباعوض. الباعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له الطفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه اللي ما قلناها هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدين. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي مشت ووصلت مثلا الدينة اللي عندي اسهال، ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشرب ومن الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته حته فيها زحمه بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيب وما غسلت يدك وجيب ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. لا الواحد يكون عارف تنظر جميل. إذا اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كل يوم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيف. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث، يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس هو مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن وارد سبب له المرض. برضه عندنا السوائل دي عندنا زي المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مثلا ويتبرد في حته بتاعتها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
10: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
12: راديو دبنجا راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
15: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجيل أم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديا اتكلمت معاهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
15: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السيناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
14: نعم.
15: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
14: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمع بين الزراعة ونشاط الراغب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده الماء ما حتوصل لانه تقريبا برضو 80% أو 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني المدخلات الثانية هناك.
15: أيوة المنتجات البترولية.
14: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده سأي وبيجا ما يعني لنايدا الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
15: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن القضائي بالنسبة للسودانيين وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فإيجو عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق
14: نعم طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
15: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرينه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالمستوى الزراعي ده, أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
14: نعم دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
15: نعم
14: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي, إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي, إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
15: نعم.
14: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة, توفر لهم حبوب غذائية, توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
15: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها, يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى, قدر كم نحن ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالة تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم, وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه, الدولة المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا, يوغندا, حتى جنوب السودان, يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدولة انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم, الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسلان كم, حتى ما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبية بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا, والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
14: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي, الزمن حق الحلقه حقتنا كمل, لكن دارنا ديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
15: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب, لكن برضو

0: انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، يعني احنا دايرين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بمناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشاط الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على القبيط وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجزء بتاعته هذي، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: مع
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراهي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه تاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجا الديوان.
8: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث للأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي. وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
9: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
8: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
9: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
8: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
9: أعتقد الأولوية الأولى للأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل يعني. فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جدا من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
8: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
9: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم مجتمعات وبيئات تقليدية، بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول، التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول بالطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال، وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية، والرجل والرجل السواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة، ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
8: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
9: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
8: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديل كده.
9: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لامراه، هذا في يعني في ضمني الخاص. يعني
8: أستاذة نحن بالكلام اللي أنت بتقولي ده، نحن كيف أو أنتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكده؟ يعني
9: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اتريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف، اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان، يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والحكومات كمان، الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي للمرأة، بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على أنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
8: أستاذة، يعني هسي في الوقت الراهن، يعني ألا تعتقدي أن المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
9: والله بفتكر إنه المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية. المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجعن ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
8: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي، المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات. شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة بدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين أيوة لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم الموسيقى الغناء المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع شعارنا حيكون الكلام قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
5: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية البردية الأمكيكي النحاسات الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القريب التمتم الدوبيد والسيرة الحدايين البوشاني. الحان من دارفور.
6: سلام سلام دارفور سلام.
5: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف.
4: الحان
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الـ الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكه والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية. والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يا أخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، ويقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات، مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكنت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشالة في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع أبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دور العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: راديو دبنجا راديو
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
8: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمته. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، الشايلة حسك حسك.
7: وفي سهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
9: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياهم ياري. ملكت معاك الغواف وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أماني الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، وأضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
7: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
10: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي، بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي. ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي. ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي. ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي. ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي. لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب. لو جيت متحب للوصال او تزيد النار دوب. ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لحضن الفريق. صالح احمد صالح.
7: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية بهير هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتصرة هنا في الغالب في مشاريع كانت مروية بتتزرع في الشتاء وفي في الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. يعني احنا عندنا هنا في المحل في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي، لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بإنه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني هسه حاليا إدارته تقريبا اتنقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاعت الجنان اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندها مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون في إنتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وإنتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضه في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة، طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجنان دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات بتاعت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع المويه من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنها كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجه مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجنان بتاعتهم من جديد، وبدأ يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7، ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعة المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعة يعني احنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما عارف سمعت قبل ما سمعت. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعداك إمكانيات الزول. الاحتمال طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواعه المختلفة، يعني ده أنواع كتيرة الذرة. مثلا الفتريتة طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمت والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأنه أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فوق الزراعة المطرية هي الأرض الطينية. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والذرة. في برضه حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حس حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني فيه فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضو في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضو ما كميات كبيرة، لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتساري، ونوع هو من اللي بتخزن ما قلت لك. أي طبعا يعني في مشكلة كبيرة إنه التكاليف بتاعت الإنتاج عالية جدا، والحاجة الأقعد من كده إنه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون متدني جدا. يعني إذا حسبناها حسابات بتاعت ربح وخسارة، في الغالب دايما المزارع ما هيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية، في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معاهم، لكن بيخزنوه مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة. يعني اللي عنده أرض ممكن يأجرها، يقول لك أنا أحسن أأجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الانتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية. ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعت الانتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه هو ما في تمويل للمزارع. يعني طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بيقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعندها علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل. يعني حاليا ما الغابات كلها انتهت، وده طبعا على حسب، أنا ما متخصص لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه في مشكلة كبيرة هسي يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدع والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدع ما بتعمل، يعني بتعمل 20 25 وكده عرفتها. يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد، فدي حاجة كبيرة طبعا تحتاج شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
4: راديو دابنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك.

0: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني رادي ودبنقاي قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود، تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، والتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21,000 معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع أبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
7: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
6: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
7: ده يجوا؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
6: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
7: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الظل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
6: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
7: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
6: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
7: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
6: هذا كلام فارغ سايب تحرق. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
7: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
6: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
7: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
6: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
7: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
6: أنا اللي حدق الجرس.
8: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6,000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6,000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
12: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
11: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
12: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ذا، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
11: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
12: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل حرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لقيتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده، دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
11: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
12: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني، والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسا، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
11: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: وريكم
1: راديو دبي الديوان.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث للأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
3: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
2: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
3: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات على الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة التي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
2: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
3: أعتقد الأولوية الأولى للأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار. ده شيء جدا مخيل يعني. فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار. لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي. فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم. وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعلها معروف جدا من أشعلها ومن يعني ألقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
2: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
3: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة. يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول بالطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها. في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صناع القرار.
2: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
3: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسيه دي
2: ما سياسيه، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديل كده.
3: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، والا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامراه. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه. هذا في يعني في ضمن خاص. يعني
2: استاذه نحن بالكلام اللي انت بتقوليه ده، نحن كيف او انتوا كيف تقدروا تحولوا المراه من أنها هي ضحية تحولها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكده يعني.
3: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اتريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأن المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل إنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
2: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقد أن المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر إنه المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
3: والله بفتكر إنه المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية. المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامها للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية أو أدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
2: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا، راديو
1: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ومرحبكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا صراحه لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هناي لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت ال 24 وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قيادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايات طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصادية تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي أحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين يعني قطاع. نعم. قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقماء يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول له نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل شخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفه الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء والمدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كمان 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين نطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ الـ الـ الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو، وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعدة أحسه بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعدة أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسليدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
3: سنين.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21,000 معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: فإن تم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
6: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع إبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
7: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم بحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه، الجهات الاخرى المانحه للقروض، راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدول على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايه طبعا، اذا كانت اتحاديه ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس الاقتصاديين أنا تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمع بين الزراعة ونشاط الراغب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم هسه بيعانوا يعني، عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار. انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني سن... لين... عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى الغازات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها مثلا، اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دار نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت كان كله، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا سما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف، ما عارف البنوك السودان بلد زراعي، احنا دايرين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث، تمويل توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصحراويه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بالنسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرع التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجله تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرز السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: باب نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة.

0: عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معك.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعاً عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخذ اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
6: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
3: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك، حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلم والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرتها ومحبتها ومحنتها أو ضحكتها سخريتها، وتقعد تهضرب يا ولد من حمتها، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتة، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك من مصدرك من جوهرك من مظهرك من جوهرك من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك، حسك.
6: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
7: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا وأشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، وأضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي أرد الثاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني خالد عبد الرحمن مصر.
8: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
9: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
8: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-0-0-0-4-7-0.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسه. وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
12: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية أبو هيار هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي هي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. يعني احنا عندنا هنا في المحلة في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي، لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بانه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني هسه حاليا ادارته تقريبا نقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاع الجنان اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفجل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون في إنتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وإنتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضو في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجنان دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات تحت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع الماء من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنه كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجههم مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجنان بتاعتهم من جديد، وبدأ يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعت المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعت يعني إحنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما أعرف سمعت قبل ما سمعت، والجدعة دي غالبا 5 فدان. يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده 2 جدعة، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعدك إمكانيات الزول. الاحتمال طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواعه المختلفة، يعني ده انواع كتير الزور، مثلا الفتاليتا طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والدحمت والعكر، المهم انواع كتيره جدا من الانواع بتاعه الذره اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيره هنا في المنطقه او في الولايه بصوره عامه، لان اصلا الارضيات او النوع بتاع الارض بتتزرع فوق الزراعه المطريه هي الارض الطينيه. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والزرف. في برضو حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من أنواع البطيخ، بعد ذلك بتحول لتسالي. حسي حاليا أغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لأنه يعني في فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة أو السمسم. برضو في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضو ما كميات كبيرة، لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتساري، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة إنه التكاليف بتاعت الإنتاج عالية جدا، والحاجة الأقعب من كده إنه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون مدن جدا، يعني إذا حسبنا حسابات بتاعت ربح وخسارة في الغالب دائما المزارع ما حيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية، في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأن المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معهم، لكن بتخزنوا مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة، يعني اللي عنده أرض ممكن أجرها يقول لك أنا أحسن أجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الانتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية، ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعت الانتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه ما في تمويل للمزارع. يعني طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعندها علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل، يعني حاليا الغابات كلها انتهت، وده طبعا على حسب، أنا ما متخصص لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. برضه دي مشكلة كبيرة هسي، يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعة الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعة 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل مبالغة بتعمل 20 25 وكده، عرفتها؟ يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد، فدي حاجة كبيرة طبعا تحتاج شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
11: راديو دابنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
13: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
15: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق دي كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما له وسيط تطوال كده مباشر. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، ومن ثلاثة عندنا الأكل، ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وسيط كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وسيط إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وسيط. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينة اللي عنده اسهال ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته الجنيه قال الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك واجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. واحد تكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى الجراثيم يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جاءوا قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس خاصة الجراثيم الزول أكل ممكن أوالي تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمه ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مثلا ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو

0: على القبضة الفيروسي نوع بي بقى مثلا أو حتى ملاريا، يعني زي ما قلنا دم هو المسبب بتاع مرض الملاريا برضو ممكن تجي ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاه بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورا بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورا بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورا بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورا من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكت ما لقوا شيء أطلقوا صراحي لأنه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لأنه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفترة بتاعت الأربعة وأنا الآن ما عندي كلام بقول إلا بعد حضور الإدارة بتاعتي كلها المتمثلة في إدارة أهلية متمثلة في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها أعلنت حكومة التأسيس أنها رصدت عبر أجهزتها الأمنية خلال الأيام الماضية عددا من الأنشطة والتحركات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات. مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريم دانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع إبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشير إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشاط الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في القرى

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية، عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي، نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية، هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات. لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني، بتشكل الأساس القانوني والاعتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الشهادية، ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته، أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا، بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس، وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي، وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين، يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوكتشينز، عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات البنوك وتطبيقات في الاتصالات منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض، عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سودا باسمو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة. لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود، تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا.

0: أعلنت قيادة الفرق الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورا بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرق الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطأة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورا بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توغا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا بنتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورا بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورا من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يد أفراد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفاً فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلاً مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقاً للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكاً محتملاً بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشات، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكت ما لقوا شيء اطلقوا صراحه لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت الاربع
3: شهور.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قيادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع أبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي. وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجا، راديو
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 4 7 0

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: Radio Dabanga Radio.
1: Di lika ini khas. على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيل كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزر بزرع هذه ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابات اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق خرموز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد اخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى بعد كده ما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزاره الزراعه هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الزروع السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره. يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
1: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطأة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة:

0: في هذا الخصوص.
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر التي الذي قام به ميليشيات جوزيف توغا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص
2: وكت ما لقوا شيء أطلقوا صراحي لأنه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لأنه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفترة بتاعت الأربعة وأنا الآن ما عندي كلام بقول إلا بعد حضور الإدارة بتاعتي كلها المتمثلة في إدارة أهلية متمثلة في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها أعلنت حكومة التأسيس أنها رصدت عبر أجهزتها الأمنية خلال الأيام الماضية عددا من الأنشطة والتحركات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشالة في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21,000 معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة: أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد خاتم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي. وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة مشير إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي، انتهاك يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب أنه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي. وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
7: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
6: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
7: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة. بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاعتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينت، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لا بد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني. والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
6: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
5: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا،
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 5 أشخاص على الأقل وحرق ونهب 8 قرى في هجوم للدعم السريع على منطقة أورشي في شمال دارفور. منداوي يدين الهجوم على قرى في محلية أمبرو بشمال دارفور ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حماية المدنيين. قوات الدعم السريع تشن هجمات بطائرات مسيرة على الأبيض صباح ومساء أمس. والي شمال كردفان: هجمات الدعم السريع على الأبيض تهدف لتهجير السكان والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد. القوات المسلحة تعلن تدمير 141 عربة وإسقاط مسيرة وتدمير عدد من المخازن تتبع للدعم السريع منذ بداية يونيو الجاري. عميد في الجيش السوداني يتهم دولة مجاورة لم يسمها بإسناد هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقة أمورة بالنيل الأزرق. القوات المسلحة تشن هجمات جوية على مناطق في جنوب كردفان. وزارة الطاقة والنفط تعلن عن مقتل موظف بشركة مصفات الأبيض التابعة للوزارة في هجوم بمسيرة. أنباء عن إقلاق تشات قنصلية السودان في أبشي وإمهال القنصل والعاملين 72 ساعة لمغادرة أراضيها. اعتقالات واسعة في بورت السودان بسبب وقفة احتجاجية بشأن استمرار اختفاء الطفل منتصر من مقر الأسرة والطفل. حريق يلتهم أكثر من 20 منزلا بمنطقة عواط في ريف كسلة. 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزورون السودان بصورة مشتركة لأول مرة منذ اندلاع الحرب. انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تخصي الحقائق بشأن السودان تقدم تقريرها اليوم. قوة تقول أنها تتبع للمشتركة تقتحم منجم التعدين في منطقة دوربا في محلية جبيت بالبحر الأحمر وتطرد جميع المعدنين. محلية كسلة تمنع ممارسة أي نشاط وأي أعمال في موقع المنقيات بعد الساعة 6 مساء. الوكالة الإيطالية للإقاسة تعلن تخصيص 150 مليون يورو لدعم إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية في السودان. المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس رشح مولانا السنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام. مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور تعلن انطلاق عمليات حصر نازحي الولاية في جميع الولايات الآمنة. ارتفاع أسعار السلع في الخرطوم بنسبة تصل إلى 15% وسعر صرف الدولار يصل إلى 4700. السودان يحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد الإبل حيث بلغ 4.8 مليون رأس. عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم وعدد من مدن البلاد. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تصدر قرارا بتجميد مهام الأمين العام المكلف للحج والعمرة. الإمارات تشارك في منتدى أوسلو وتعلن دعمها لمسار مدني سوداني شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وأخيرا مستمعينا الكرام، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم ترفض شكوى المريخ ضد الهلال بشأن عدم قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة طمورة بأقليم منيلا الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضع الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات

0: دعم السريع شنّد هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناة من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشات، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وكيت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
2: وشهر.
1: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21,000 معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
2: فإن تم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هنالك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعاً عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
4: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد خاتم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي. وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية أبو حجر، هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي هي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. احنا عندنا هنا في المحلة في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي، لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بإنه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني حاليا إدارته تقريبا نقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاع الجناين اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيرها من الموالح بتتزرع في المنطقة. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون الانتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وانتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضو في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة، طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجناين دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات تحت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع المويه من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنه كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجه مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجناين بتاعتهم من جديد، وبدل يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعت المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعت يعني إحنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما أعرف سمعته ولا ما سمعته. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب اداك امكانيات الزول. الاحتمال طبعا الاساسي اللي هو الري على الامطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتزرع في الموسم بتاع الخريف هو بتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواع مختلفة، يعني ده أنواع كتيرة. الذرة مثلا الفتريتة طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمت والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأنه أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فوق الزراعة المطرية هي الأرض الطينية. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والذرة. في برضه حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حس حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني في فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضه في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيرة، لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتسالي، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة انه التكاليف بتاعت الانتاج عالية جدا، والحاجة الأقعب من كده انه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون مدني جدا، يعني اذا حسبناه حسابات بتاعت ربح وخسارة في الغالب دايما المزارع ما هيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين البساط بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معاهم، لكن بيخزنوها مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة، يعني اللي عنده أرض ممكن يأجرها يقول لك أنا أحسن أجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضه في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الإنتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية. ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعة الإنتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه هو ما في تمويل للمزارع. يعني طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعنده علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل، يعني حاليا ما الغابات كلها انتهت. وده طبعا على حسب، أنا ما متخصص لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعة الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه دي مشكلة كبيرة هسي، يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعة الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعة 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل، يعني بتعمل 20 25 وكده عرفتها. يعني الكمية بتاعة الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد. فدي حاجة كبيرة طبعا تلاقي شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية للمواطنين وكده.
1: راديو دابنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو ملك المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي نشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. ده أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصه الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بيها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكده نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحموا يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الإنسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروب في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة حامنة موية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا موية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة خاصة الناس الفنانتيجة يا جماعة لازم يتأكدوا ان هذا دي نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا ويعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المواسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله المنصورة دي يودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي احنا بنشرب بيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشاط الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة طمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضع الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توغا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأن الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي

0: مدينة درمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناة من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشات، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وكنت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت ال 24 صابر. وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قيادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة. موضح أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: فتم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
4: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة: أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع إبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي. وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. القاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل تتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتمباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريت مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقيده تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي هي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمضة الملح وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
7: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلم والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على ارض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرتها ومحبتها ومحنتها او ضحكتها سخريتها، وتقعد تهضرب يا ولد من حمتها، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتى، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضلفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك
6: وفي ساهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
3: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
0: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
8: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو تهت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
0: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي
5: صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس، وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من

0: العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشات، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وكنت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
2: وعشرين.
1: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قيادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه إلى أسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات، وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنج في هذا الخصوص:
2: فإن تم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هنالك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعاً عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
4: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد خاتم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلط التظاهر أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهر جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيضا كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعة الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المارحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليل يكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، وإن نتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من إنه الناس تفكر في إنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة إنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تقوم طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمالية الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
0: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
7: زولة تفتح الروح ضلفتين تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وأرضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتى، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك من مصدرك من جوهرك من مظهرك من جوهرك من حرقة الجوف والعرق، هذه البنية تفتح الروح ضلفتين وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك.
6: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
8: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبلني أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبلني أشوف بمحياه نوري. أمان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
9: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر واكتب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 470.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
11: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذات وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في الرغاة تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم إنه ما تغلق يعني جرين بدأ جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظوه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسأله طعمته قبل كده ولا ما طعمته الطعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
12: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان و

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطأة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع

0: مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالا أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالا أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وكنت ما لقوا شيء اطلقوا صراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت الاربع
2: شهور.
1: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها أعلنت حكومة التأسيس أنها رصدت عبر أجهزتها الأمنية خلال الأيام الماضية عددا من الأنشطة والتحركات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فإن تم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد العيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
2: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء يقودن السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة: سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا، راديو
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيح كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الـ DNA، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وقيم الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام إنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو، يعني في مناطق خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 5 أشخاص على الأقل وحرق ونهب 8 قرى في هجوم للدعم السريع على منطقة أورشي في شمال دارفور. منداوي يدين الهجوم على قرى في محلية أمبرو بشمال دارفور ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حماية المدنيين. قوات الدعم السريع تشن هجمات بطائرات مسيرة على الأبيض صباح ومساء أمس. والي شمال كردفان: هجمات الدعم السريع على الأبيض تهدف لتهجير السكان والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد. القوات المسلحة تعلن تدمير 141 عربة وإسقاط مسيرة وتدمير عدد من المخازن تتبع للدعم السريع منذ بداية يونيو الجاري. عميد في الجيش السوداني يتهم دولة مجاورة لم يسمها بإسناد هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقة أمورة بالنيل الأزرق. القوات المسلحة تشن هجمات جوية على مناطق في جنوب كردفان. وزارة الطاقة والنفط تعلن عن مقتل موظف بشركة مصفات الأبيض التابعة للوزارة في هجوم بمسيرة. أنباء عن إقلاق تشات قنصلية السودان في أبشي وإمهال القنصل والعاملين 72 ساعة لمغادرة أراضيها. اعتقالات واسعة في بورت السودان بسبب وقفة احتجاجية بشأن استمرار اختفاء الطفل منتصر من مقر الأسرة والطفل. حريق يلتهم أكثر من 20 منزلا بمنطقة عواط في ريف كسلة. 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزورون السودان بصورة مشتركة لأول مرة منذ اندلاع الحرب. انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تخصي الحقائق بشأن السودان تقدم تقريرها اليوم. قوة تقول أنها تتبع للمشتركة تقتحم منجم التعدين في منطقة دوربا في محلية جبيت بالبحر الأحمر وتطرد جميع المعدنين. محلية كسلة تمنع ممارسة أي نشاط وأي أعمال في موقع المنقيات بعد الساعة 6 مساء. الوكالة الإيطالية للإقاسة تعلن تخصيص 150 مليون يورو لدعم إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية في السودان. المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس رشح مولانا السنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام. مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور تعلن انطلاق عمليات حصر نازحي الولاية في جميع الولايات الآمنة. ارتفاع أسعار السلع في الخرطوم بنسبة تصل إلى 15% وسعر صرف الدولار يصل إلى 4700. السودان يحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد الإبل حيث بلغ 4.8 مليون رأس. عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم وعدد من مدن البلاد. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تصدر قرارا بتجميد مهام الأمين العام المكلف للحج والعمرة. الإمارات تشارك في منتدى أوسلو وتعلن دعمها لمسار مدني سوداني شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وأخيرا مستمعينا الكرام، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم ترفض شكوى المريخ ضد الهلال بشأن عدم قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يد أفراد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة.

0: للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي، لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت ال 24 وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيره الى تحركات منظمه تقف وراءها عناصر مرتبطه بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركه الاسلاميه بالسعي لاثاره الفتن القبليه والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعه امن المواطنين وتعطيل المرافق العامه والخدمات، مشير الى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعه للقوات المسلحه والمخابرات، واضاف في هذا الخصوص:
2: وتمكنت اجهزتنا الامنيه خلال هذه الفتره من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعه لفلول جيش الحركه الاسلاميه وما يسمى بجهاز الامن والاستخبارات العسكريه. عملت هذه الخلايا على تاجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الاسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركه الاسلاميه الحاربه.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه إلى أسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: فتم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
4: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشير إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة. وأكدت أن الجمارك تعمل حالياً في حدود رسوم الملاحظة فقط، بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد الرحمن حويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران يعني، كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
8: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيضا كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض، هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية، وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
7: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين أنا تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
8: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج دي تكلمنا عنها، اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدوله، الدوله ما قادره تساهم كثير جدا جدا في حاجه في دعم البنك الزراعي، وتآكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفه انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليله بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجه الثالثه الاعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منه كبير في السجون، يحبس الى حين السداد. وصغر راس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السودان لبنك هنا في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
7: نعم.
8: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
7: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدوله شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجه دي بتتعلق بملايين المزارعين هيلين. يعني قطاع قطاع الزراعه ده يعني بالتقديرات المختلفه بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعه، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعه ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
8: المنتجات البتروليه.
7: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايدا الزرع البذره هذه ذات غذاء في الاساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
8: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
7: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
8: نعم نعم. طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة. فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري نحن طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك. الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من إنه الناس تفكر في إنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة إنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم إحنا بنبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع إنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل إن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
7: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
8: معلش، نعم
7: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده، من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي، انه يعني اذا الحياه في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
8: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا ما عارفين. المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت وزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى، يعني لأن عشان إحنا حق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي إحنا بناكلها، مثلا إذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، إنه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
7: الاستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
8: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو، أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لها أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصحراوية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القدار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
7: أسلام، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أن نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
8: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة وإنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته، فشنو من الأمراض ممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها، زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هذه فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات، أيوة،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة تانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز، اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتوس دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها، أول الحكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولة تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
0: نعم.
1: انا هسه بتكلم مع اهلنا والصغار اللي في القضارف وفي سنار وفي ناي ان يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفروا لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده. أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوم بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي. فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعوض، وطارد الباعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعوض يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
1: لا لا لا ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعوض. والطارد الباعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع الباعوض من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
1: بيقول إنه المشكلة الكبيرة هي الأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغائمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، هتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
0: نعم.
1: ولو مدخرين يعني.
0: طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصح تقول له التغذيه الجيده ولا تنصح تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا، هاي ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي امبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكل ال 30 نفر تلك الوجبه. فيعني حاجه صعبه،
0: الذي حاله صعبه بعدين يعني مؤكد دي ما كفايه عشان الزول يكون عنده مناعه معقوله على الاقل ذاته عشان
1: مرض التقاوم، لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بيسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
0: اللهم امين اللهم امين.
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في ان الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم اي وقت.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورو.

0: ارتفع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحو 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا. وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: دع تسجيل دخول في منطقة أورشي. نحن عندنا رسالة للمواطنين، يا مواطنين سلان دي خشينا منطقة كل مواطنين كهذا الجارية كلام ده يا غلط. نحن جينا هنا جيدا الحرب دي، نحن جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن. انت ما تجري منها، نحن جينا نحميك يعني، ونقدم لك الخدمات، قاعدين نقدم لك كل ملتزماتك. انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض. وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أحداث في جنوب كردفان. أداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه. وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم.

0: أعلن التوثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع. كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
1: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفيا دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجرائم الدولية التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس بشأن تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوى الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة. وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل، والجرحى أكثر من 44 ألف جريح، وأضافت في هذا الخصوص:
3: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من ضمنها السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي. وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة، كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة، بمحلية جبت المعادن بولاية البحر الأحمر، وحسب إفادة أعيان المنطقة فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساسا للإطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
6: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام، وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
7: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسمائهم: أولا مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: كتبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة حرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. والحمد لله تم شد كل البلاغات، طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام.
9: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا ليه وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود، لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه، الجهات الاخرى المانحه للقروض، راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدوله على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايه طبعا، اذا كانت اتحاديه، ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي، إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فيهمت من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم بالحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة اللي حد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورسلان كم، حتى ما تكلم ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت لك أقول، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. بالنسبة لتيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: اظن انا قرب شايفين الورق هناك شايف معي
1: انا هي وين وصلت مرحله الطشاش من التحمل الارهاق ما شايف ولا سامع اي حاجه
0: يا خلاص قربنا يا اخ قربنا انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جي ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه
1: الله كريم علينا وصل ما نمر منه بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Oi, oi. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحاجة ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت رمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا ربت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. ما إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصراحة كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبع على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنزوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر، أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجهوا له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تدفع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس، وأشارت في تقرير إلى إحراق

0: إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو الوديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي، داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: دعا تسجيل دخول في منطقة أورشي. نحن عندنا رسالة للمواطنين، أيها المواطنين السلام دي خشينا منطقة دي كلهم مواطنين كهذا الجاري كلام ده يا غلط. نحن جينا هنا جيدة الغربة دي، نحن جينا هنا لإسترداد حقوق المواطن. إنت ماذا جينا هنا؟ نحن جينا نحميك يعني ونقدم لك الخدمات، قادر نقدم لك كل ملتزماتك. إنت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أحداث في جنوب كردفان. أداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع. كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن. وأضافت في هذا الخصوص:
3: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية. وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفيا.

0: دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين وأضاف في هذا الخصوص:
1: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس بشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها، طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: نوصي الآتي دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث تقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية بإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوي الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة. وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل، والجرحى أكثر من 44 ألف جريح. وأضافت في هذا الخصوص:
2: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه، قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من ضمن السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي، وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة، كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة، فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دابنغا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساسا للاطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
5: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام، ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام، وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
6: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسمائهم: أولا مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: شطبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة حرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. الحمد لله تم شد كل البلاغات، طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام،
8: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجال الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان اليوم بجنيف،
10: ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائط الأعلام وفي المنظمات غير الحكومية.
1: إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي.
9: كيف نحمي الأطفال من الانتهاكات والفقر والتجنيد في ظل ظروف الحرب الحالية؟
11: الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة.
9: مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل ينعقد الجمعة القادمة أونلاين.
8: يناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة.
9: ولدينا تعليق على مباريات كأس العالم:
12: كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمعة ومن العظمة والجمال.
9: كل هذا بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم بمدينة جنيف بسويسرا أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان من أجل تقديم تقريرها. على هذه الخلفية نستمع أولا لحديث السيد محمد عثمان شاندي رئيس بعثة تقصي الحقائق للسودان.
1: سيد رئيس، إن الصراع في السودان الذي دخل عامه الرابع لا يزال يتسم بانتهاكات واسعة ومستمرة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس بشأن تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين كأدوات للسيطرة على السكان المدنيين. إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي. قوات الدعم السريع انخرطت في أنماط من القسر والابتزاز بما في ذلك طلبات للفدية على الأسر لإطلاق سراح ذويهم. هذه الممارسات فرضت أعباء مدمرة على الأسر التي تعاني بالفعل. والمزعج تحديدا هو حالة القبض من قبل مخابرات الدعم السريع لأكثر من 70 فردا على الأقل في الجنينة في جنينة في مايو 2026 بما في ذلك عمال إنسانيون مصيرهم وأماكن تواجدهم لا يزال خفي. هذه الإخفاءات تقوض من عمليات الإنسانية وتعرض كل جهود المساعدة منقذ الأرواح. الدعم السريع أو عفوا القوات المسلحة السودانية ألقت القبض على زعماء مدنيين ومعارضين سياسيين ومحامين وصحفيين ومدافعين حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني ومشتبه بهم في التعاون مع دعم السريع. كثيرون منهم واجهوا مرافعات تسمت بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وحكم على كثير منهم بالموت. ظروف الاحتجاز في الطرفين تثير كثيرا من الشواغل. آلاف من المحتجزين يحتجزون في مرافق سجون مكتظة دون نفاذ كاف إلى المياه والغذاء والإصحاح والرعاية الصحية. التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق تستخدم من الطرفين الضحايا. أبلغوا كذلك عن عنف جنسي في مرافق دعم السريع وتعذيب جنسي للرجال على يد قوات المسلحة السودانية. الموت في أثناء الاحتجاز. هناك تقارير كثيرة بشأنه بالإضافة إلى أن سجن نيالا في جنوب دارفور حيث يقبع آلاف المحتجزين على في سجون دعم السريع يظل شاغلا خطيرا. الاكتظاظ والعنف وعدم كفاية الرعاية الطبية والغذاء والحرمان من زيارات الأقارب أو المحامين يبدو أنه هو المعيار ما ينشئ مخاطر بإخفاءات قصرية. سيد الرئيس، نحث جميع الأطراف على وقف فوري لحالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح من قبض عليهم بلا أساس قانوني وضمان المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة والكشف عن مصير ومكان ووضعية القانونية للمحتجزين جميعا ومنح نفاذ غير معرقل للوكالات الحقوقية والعاملين في المجال الإنساني لجميع أماكن الاحتجاز. الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية ينبغي يتوقف. المساءلة والعمل الدولي المتضافر يلزم بشكل مسيس لعكس هذه الاتجاهات ومنع مزيد من الفضائع.
9: كان هذا محمد عثمان شاندي رئيس بعثة قصي الحقائق للسودان. نستمع أيضا لترجمة عربية لحديث نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مخاطبته لجلسة اليوم.
10: سيد محمد شاندي عثمان والسيدة جوين جوزي إزيلو والسيدة منى رشماوي، وأود أن أرحب بالسيد مهند أحمد وهو ممثل لكريستيان سوليداريتي وورلد وايد، وهي منظمة غير حكومية. قائمة المتحدثين ستغلق بعد ربع ساعة. سأعطي الكلمة الآن لنائبة المفوض السامي لكي تأتي ببيانها. تفضلي سيد رئيس. حضرت السيدات والسادة، أن الانتباه العالمي متشتت بسبب الأزمات المتفاقمة، ويجب أن لا ننسى السودان. لقد تعمق النزاع وتوسع نطاقه بسبب زيادة في استخدام الدرونات من قبل الأطراف المتقاتلة، والمدنيون يعانون بسبب كل ذلك. بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام. أن القوى المسلحة السودانية والقوى الدعم السريع قد أطلقت ضربات بدرونات في مختلف البلدان، مما طال البنى التحتية المدنية بما في ذلك مناطق لم تكن نشطة في الاقتتال. وفي الأشهر الأولى من هذا العام لقد وثقنا 16 ضربة بالدرونات على المرافق الصحية و33 على الأسواق، وهناك اعتداء قاتل وهو ضد مستشفى الدعين في جنوب دارفور وأودى بحياة 60 مدنيا. في يناير كان لدينا ضربة بالدرونات على سوق في ديلينغ في ساوث كوردوفان و أدى إلى مقتل 12 مدنيا. وهناك اعتداءات ضد كوردوفان والدارفور وتصل إلى مناطق بلو نيل ووايت نيل وخرطوم. وأن الضربات الجوية بما في ذلك بدرونات على الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية للطاقة وللمياه تأتي قلق عميق بالنسبة إلى انتهاك القانون الدولي وبالنسبة إلى تقويض الحق في الصحة والغذاء والمياه. وأن حرب الدرونات تروع المدنيين الذين لا يعرفون متى ستأتي الضربات على الأسواق والمراكز الصحية أو الأعربات. وأن العدوان يتجاوز حدود البلاد بما في ذلك الجنوب نورثدال فول وبلو نايل، ولدينا إمكانية للتوسع هذا النزاع وزعزعة الاستقرار. العنف الجنساني وصل إلى مستويات لا مثيل لها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعات والتعذيب الجنسي والاسترقاق الجنسي، ولدينا استخدام ممنهج للعنف الجنسي في هذا النزاع منذ بداية الحرب. لقد وثقنا 830 ضحية للعنف الجنسي، لا سيما نساء وبنات، ولكن أيضا صبيان ورجال، وهذا في 16 من أصل 18 مقاطعة في السودان. وهذا غيض من فيض ذاك أنه لدينا عراقيل لتوثيق الاعتداءات. المساءلة لهذه الجرائم المروعة أمر غير قائم، وأن الإفلات من العقاب يؤدي إلى العنف الجنسي ويؤدي إلى المزيد من المعاناة للأجيال الحاضرة والقادمة. هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأن هذا ما يزيد الأزمة الإنسانية. هناك 34 مليون فرد بحاجة إلى المساعدة منذ بداية الحرب، أكثر من 14 مليون فرد قد غادروا ديارهم خارج السودان وفي داخله، وأن الهرب بسبب العنف لا يعني الوصول إلى ملاجئ آمنة. ففي السفرات هناك تعرض للمدنيين للتوقيف الاعتباطي وللاختطاف مقابل الفدية وللعنف الجنسي والجنساني والقتل الاعتباطي. ولقد قمنا بتوثيق العديد من الضربات بالدرونات على العربات التي تقل المدنيين، وأن بقاء ملايين السودانيين أمر مرهون بالمساعدة الإنسانية. لدينا شبكات من المتطوعين الذين يقومون بتوزيع المواد الغذائية ويدعمون النازحين والمجموعات المستضعفة. إن العمال الإنسانيين يجب أن يكونوا محميين من الاعتداءات ومن الاحتجاز الاعتباطي، ولا بد أيضا من حماية من يوثق ما يجري ومن يروج للمساءلة. ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية. مئات الصحفيين قد فروا من البلاد منذ بداية الحرب، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من التغطية، ولدينا الحملات الدعائية والتآمر، ولا بد من أن يتم العمل على السماح لمكتبي للقيام بالتوثيق وبالتمحص بما يجري من إجراءات. إن هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب ليست بالمسائل العشوائية. لدينا الفاعلين الأجانب والمحليين الذين يستغلون الموارد الطبيعية للسودان، بما في ذلك الذهب والصمغ العربي. والصمغ يستخدم في الحلويات والأدوية وفي المواد التجميل. إن الأطراف المتقاتلة تتقاتل للسيطرة على هذا الصمغ وعلى الذهب، وكل ذلك على حساب الشعب السوداني. وأن السلطات الخارجية تقوم بتوفير الدرونات والأسلحة المتقدمة. السودان لا يمكنه أن يصنع هذه الدرونات وهذه الأسلحة، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه الحرب التي لا معنى لها. هذه الحرب تتجاوز حدود السودان، وأي تفاقم سيكون فتاكا بالنسبة إلى المنطقة وأبعد من ذلك. الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف. على البلدان أن تحترم الحصار على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن. وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن يتم الامتناع عن نقل الأسلحة، بما في ذلك الدرونات التي تستخدم ضد المدنيين. ونحن بحاجة إلى الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوقف التوصل إلى هدنة إنسانية وصولا إلى وقف لإطلاق النار، وهذا لكي يكون لدينا انتقال إلى الحكم المدني الجامع.
9: أكد مبارك مامان الخبير الدولي في مجال حماية الأطفال وحماية المدنيين في حالات الطوارئ والاستجابات الإنسانية أن عمارة الأطفال وتجنيدهم يمثلان أخطر التحديات والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. نستمع لحديثه بهذا الصدد لراديو دبنجا.
11: طيب بالنسبة للسؤال بتاع الإجراءات والخطط العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال والذين أصبحوا في دائرة الخطر، بنشوف في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الإنسانية إنه في أعداد كبيرة جدا من الأطفال أصبحوا عرضة لمخاطر العنف والاستغلال والنزوح وانتهاكات جسيمة جدا بالنسبة لحقوقهم، ودي بيتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة لحمايتهم. وأول لأن الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة، فهذا بيطلب أنه يتم توسيع للخدمات أو خدمات حماية الأطفال في حالة الطوارئ. يعني معظم المؤسسات أو منظمات دولية والحكومية عندها إجراءات كل ما يكون في ردود وحالات نزوح وحالات طوارئ في عدد من الخدمات اللي مفروض يتقدم بشكل آني بشكل مباشر وبشكل عاجل، فهذه بيسموها خدمات حماية الأطفال في حالات الطوارئ. من ضمنها مثلا إنشاء مساحات آمنة وصديقة للأطفال في مناطق النزوح واللجوء، في معايير للتعليم في حالات الطوارئ، ولأنه الاثنين مساحات الصديقة والتعليم في حالات الطوارئ عنده أثر كبير جدا جدا في حياة الأطفال وفي حفظ الروتين حتى إنه ما يتأثروا نفسيا ولا اجتماعيا بالأزمة، وبرضو عشان ما تدي الأسر زمن وتديهم مساحة عشان ما يقدروا يشوفوا كيف ممكن هم يعيشوا مع الوضع الجديد. فتوسيع خدمات حماية الطفل في حالات الطوارئ من أهم المعايير المفروض المطلوبة. برضو دعم الأسر الأكثر هشاشة والدعم النقدي. الدعم النقدي أصبح من في حالات الطوارئ الناس بتحتاج لكاش على أساس أنه يقدروا يلبوا احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فما ننتظر لغاية ما المنظمة تجي وعشان ما تبدأ تعمل البرامج بتاعتها. فقبل ما تبني البرامج بتاعتها مفروض يكون طوال فيها دعم نقدي، والدعم النقدي بيمكن الأسر من مقابلة احتياجاتهم العاجلة. فهذا سأصبح واحد من الطرق اللي فعالة جدا في حالات الطوارئ. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال خاصة المتأثرين بالحرب والأطفال اللي بيمروا بصدمات وفقدان أفراد الأسرة أو الأشخاص العزيزين عليهم، لأنه دي بتشكل صدمة كبيرة وبتشكل نوع من الأزمة. تعزيز آليات الرصد والإبلاغ واللي هي دي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لأنه الطفل ده ونص إنه تعرض لانتهاك ممكن الانتهاك ده يدمر حياته لقدام لو ما تمت معالجته. فبالتالي التوفير الآليات دي، لأنه احنا بنشوفنا كثير جدا انه الأطفال تعرضوا لقتل لتشويه لتجنيد، والهجمات اللي تمت على المؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية وخلافه. إعادة بناء وتعزيز أنظمة الحماية المحلية، وهدايا بيتطلب انه تدريب الكوادر الحكوميه المتطوعين اللجان المجتمعيه و دي بتساعد كثير جدا في حمايه الأطفال وبيكون في مقدرة أكبر بالنسبة للمجتمع بالنسبة للمؤسسة الحكومية وبالتالي بالنسبة للمنظمات الإنسانية. دمج حماية الطفل في جميع القطاعات الإنسانية، فنحن بنلقى أنه في كثير من القطاعات الإنسانية لازم الطفل يكون هو دائرة الاهتمام وكل البرامج يتم تصميمها حول حمايته. تعليم مثلا، تعليم في حالة الطوارئ أصبح في معايير محددة عند تطبيقها بتدينا نتائج وبتوفر حماية كبيرة جدا بالنسبة للأطفال. تصميم برامج الصحة تبدأ من الأطفال وبالتالي أسرهم. برامج المياه والصرف الصحي والإيواء والتغذية، فكل دي كل ما تم ربطها بالطفل كل ما يتوفرت حماية أكبر على للأطفال. وهذا كله مفترض يتم في ظل تنسيق متكامل وخطة قومية طارئة لحماية الأطفال خلال فترات النزاع، توفير الموارد المالية والموارد البشرية والتمويل لضمان استمرار الخدمات.
9: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الإنترنت خلال الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 من الساعة 7 مساء وحتى 11 مساء بتوقيت السودان. نستمع لحديث الأستاذ محمد جمال عضو اللجنة المنظمة ورئيس منظمة صدرة الإنسانية.
8: شكرا، أستغل هذه السانحة الثمينة وعبر راديو دبنجا الرائد أعلن نيابة عن اللجنة المنظمة انعقاد مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل لأول مرة المسار الثالث عبر الإنترنت خلال 6 جمع متتالية في الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 تحت شعار الإنسان، الكرامة، البيئة والذاكرة الحضارية. ويناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية، أوضاع المجتمعات المتأثرة بالحرب، حماية الآثار والذاكرة الحضارية، البيئة والحياة البرية، السلام المجتمعي وإعادة البناء، كما دور الفن والإبداع في المواساة وبناء الأمل. ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة. وتدعو اللجنة المنظمة منظمات المجتمع المدني، المبادرات السودانية، الخبراء، الأكاديميين، الإعلاميين، المبدعين، المهنيين، الشباب، النساء، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية والسودانيين في الداخل والخارج إلى المشاركة وإبداء الرأي والمساهم في إنجاح هذه المناسبة الهامة. وتؤكد اللجنة المنظمة أن المسار الثالث مبادرة مدنية مستقلة، لا سياسية ولا أمنية ولا حكومية، ولا تتلقى أي دعم مالي من أي رجل أعمال أو منظمة أو دولة أو محور، وتقوم على الجهد المدني الطوعي المستقل. إن مؤتمر المجتمع السوداني الشامل، المجتمع المدني السوداني الشامل من أجل الإنسان السوداني، كرامته، بيئته وذاكرته الحضارية.
9: ونختتم الجولة أعزائي بهذا التحليل لأداء المنتخبات العربية في كأس العالم، الدكتورة نجلة نورين.
12: لو اتفقنا انه كرة القدم ما مجرد 90 دقيقة، انه هي مشاعر وهي انفعالات وهي فخر وهي حماس وطاقة بتخلينا نتحدى الفروقات التوقيت، زي ما في النسخة دي من كاس العالم نسهر ساعات الليل والصباح بلا ملل نتابع كل تفصيلة بشغف لا يهدى. فأنا حقول إنه ما قدمته لنا المنتخبات العربية في مباريات الافتتاحية في النسخة دي من المونديال كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمعة ومن العظمة والجمال. زي ما شفنا واجه المنتخب القطري خصم بحجم سويسرا، ورغم تأخره بهدف شفنا كيف لملم المنتخب القطري أطرافه في الشوط الثاني، وكيف فرض سيطرته، وكيف أحرج كبار سويسرا، وكيف قاتل حتى الرمق الأخير وسجل هدف التعادل في توقيت قاتل من المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان سيناريو السينما صراحة، وكانت بداية بطولية أتمنى إنها تستمر في المباريات القادمة. أما السحر والمتعة فكانت المغرب هي الموعد في مباراة ضد البرازيل. شعرنا للحظات وإحنا بنشاهد في المباراة إنه الأدوار انقلبت، لأنه المغرب هي من عزفت السامبا وتفرجت البرازيل. حقيقة قدمت المغرب ليلة تاريخية هتفضل محفورة في أذهان عشاق كرة القدم. وحسب البداية القوية دي نقدر نقول إنه نحن بنشهد ولادة حقبة جديدة لملامح كرة القدم العالمية. شكله كده انتهى زمن الاستسلام للأسماء الكبيرة، انتهت عقدة الأسماء الكبيرة، انتهى عهد المنتخبات التي تدخل المونديال من أجل المشاركة. نحن بنعيش اليوم زمن إعادة ترتيب العالم على كل المستويات ليعيد تموضع مكوناته وليصبح مكان يستحق المغامرة والحياة، والرياضة ليست استثناء. أهلا بهذا العالم الجديد، أهلا بعالم المفاجآت وعظم ضمان النتائج، أهلا بالتحدي، وإن شاء الله عقبال السودان.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تدفع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: دع تسجيل دخول في منطقة أورشي، إحنا عندنا رسالة للمواطنين، يا مواطنين سلاح عندي خشينا ممكن كل مواطنين كذا جاري كلام ده يا غلط. إحنا جينا هنا عند الحرب دي، إحنا جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن. انت ما تجري من هنا، احنا جينا نحميك، يعني نقدم لك الخدمات، قاعدين نقدم لك كل ملتزماتك. انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها، في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسماك.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أهداف في جنوب كردفان. أداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت

0: الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال، وأضافت في هذا الخصوص:
1: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن، وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع، كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
1: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية، وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس بشأن تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث التقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوي الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوي الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة، وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل والجرحى أكثر من 44 ألف جريح، وأضافت في هذا الخصوص:
3: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من ضمن السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي، وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة. كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائق. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة، فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساساً للإطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جداً، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
6: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام. وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
7: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسماءهم: أولاً مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من 8 أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: كتب كل البلاغات. هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة حرب الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. الحمد لله تم شد كل البلاغات طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام.
9: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة. وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجال الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
14: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
15: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
14: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
15: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه ما بياكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلاً مرض الكبد الوبائي، ده يعني ممكن بسرعة جداً يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إنه هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكي سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
16: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
15: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
16: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
15: أيوة بالضبط.
16: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
15: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
16: نعم.
15: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
16: نعم. الاثنين
15: التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي لتراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يتسوق يقوم يبقى السنة بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقيدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
16: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
15: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
16: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
15: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
16: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
15: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيوب لسوية ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
16: إنه الناس تتجنب
15: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
16: طيب الزول حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
15: هي غير مضمئة الملح وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط، الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
16: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
15: يعني بانه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
16: بها، او المضمضة مثلا الطبيعية،
15: او المضمضة بموية الملح الدافية.
16: كويس. طيب كلمة اخيرة ونصيحتك شنو؟
15: اول حاجة الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، حياتهم بيف الاسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
16: والمساويك كيف المساويك العادية؟
15: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
16: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
13: راديو دبنجا، راديو
17: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
18: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
17: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور. سلام سلام.
0: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور. سلام.
2: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: الحان من دارفور
3: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
4: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعل مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه البتاعات تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو مسرح. أيضا من خلال الرقصات الشعبية وخاصة
5: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتة كده بسمها فضاية فرعون.
4: نعم.
5: ده في شكل يعني حتة كده الناس بيجوا بيلعبوا فيها.
4: نعم. المدزات.
5: ده المدزات صح؟
4: ده المدزات.
5: بسموها فضاية فرعون وكده، وده نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
4: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبع أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحة فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيب الإثنية الموجودة من أراب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقرير، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاع نتفلان. المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلاً قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما يقام تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى بيتلاقوا وبيرقصوا وبيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجواتي للحجياتي اللي معروف في التراث العربي القديم اللي هو بيبدأ كلام بيتم حجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج وتستمر في الكلام تجيب القصص القصص بتاعت فاطمة السمحة الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها ولكن هي أصلا نوع من التربية نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن كما يعني أفاد الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
5: أستاذ إبراهيم لو سمحت يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
4: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كثير يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي بتحاول تقلد الصوت بتحاول تقلد الحركة ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا وخاصة زي رقصة الفرنجبية هي رقصات وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية يتنكر فيها الإنسان الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والفرقان فنعلم بهذه المناسبة السعيدة وبيحصل فيها كثير من الملح وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعده في أبو جزة وهكذا من الله فنقدر نقول
5: طيب أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي ما دارفور عرفت الزفة
4: نعم.
5: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي
4: نعم.
5: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا ومن أشهر الزفات زفة
4: نعم.
5: كسفروك
4: نعم وزفة سدو
5: نعم لكن في التاريخ نعم. في التاريخ ده زفة سدو ما حديثة لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل
4: نعم.
5: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور حتى بعض الكتاب يفتكروا انه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي وعنده
4: نعم.
5: الزفة بتاعت المولد النبوي
4: نعم
5: وعنده الزفة بتاعت الحصاد
4: نعم.
5: وعنده الزفة بتاعت النصر
4: بالضبط
5: وكده فهل هذه الزفات هي اصلا امتداد طبيعي للمسرح ولا هي اشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما
4: هو اصلا الزفه هو في مجمل في الاساس الزفه هو مؤتمر عام والزفه مؤتمر عام لإيسان دارفور والسلطان والرعي حيث الزفه يلتقي ياتي كل القبائل والادارات الاهليه وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا الى المنطقه المعنيه بتراثه وثقافته وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكام ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواتب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا. في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
5: أستاذ إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار،
4: نعم.
5: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة، ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
4: نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما وخاصة في هذه المحافل، وحتى لما داير قائد رمضان برا وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلي، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح. كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباهي وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي حزاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور،
5: يعني بدون مقاطعة لحديثك، أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر. والأمير حسين رمضان حكى لي، قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده، فقال لي في القصر هناك، قال لي اليوم الماشين، قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة،
4: نعم.
5: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل،
4: نعم،
5: وفرشوا فيه سجادة عجمية، نعم. قال لي جابوا أبوي وبعد ذاك وحننوه وربطوا له
4: الحريرة
5: وكده،
4: وربطوا الحلال في راسه،
5: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم،
4: وخاصة والآن هو ده يمثل دور، هو ماشي عريس شهيد في الجنة،
5: نعم.
4: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره، هي لم تكن حديثة، بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان علي دينار في الحروبات. يعني ليس رمضان برا أول لما جرتك وهكذا، ولكن عادة درجة العادة أنه القائد والذي يعني هم يا النصر يا الشهادة، كان هذا هو الشعار، بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفنا لهذا العصر الكبير.
5: أستاذ إبراهيم، أنا يعني اطلعت في تجهيز الأذهان لمعرفة بلاد
4: العرب والسودان.
5: ابن عمر ذكر أنه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوه بعض الحاكورة بدوه مساحة مخصصة يسموها فضايا.
4: نعم
5: يسموها فضايا، ودي خاصة بزعيم العشيرة
4: وناسه والاستعراض
5: بتاعه. نعم. فهل ده يعني اعتراف أنه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم؟
4: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد، ومش كل الحواكير بس كل القرى. القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين، وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين، وبحددوا المدي وين،
5: فضاية فرعون وين.
4: أيوة، فضاية فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيتجمعوا فيها، دي مسائل أساس. الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ لها القرآن واستقبال الضيوف اللي بيجوا وافدين من بعيد، لأنه النار ده بيجيب الناس. كل ناس القرية بيجوا بصحانتهم، خاصة العشاء كل ذول بيجيب صحنه وقعدوا في الخلوة دي تعشوا وبتونس بحالة السمر بتاعهم، ويستقبل يتقبلوا الضيف الجايهم وهكذا. وفي كده المسرح، المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حقورة، وده حتى المساحة التي تسمى بالباشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها، لأنه هي نوع من دراما البطاقة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا جدا تمارس في هذه الساحة.
5: أستاذ إبراهيم، فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان.
4: نعم
5: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
4: نعم.
5: قال والبصات في مجلس السلطان.
4: نعم.
5: البصات يعني الناس المبدعين، الناس
4: حتى نسميهم
5: الفكاهة والمع، ناس الفكاهة والدراما، ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال البصات. نعم. في مجلس السلطان.
4: نعم.
5: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته، الفاشر. نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
4: فشر، محل الفشر.
5: أها.
4: محل الجاح مجلس السلطان، وهي كلمة سوداناوية، أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
5: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر، قصر السلطان عند النار قاعد فوق.
4: نعم.
5: القصر فوق.
4: نعم.
5: وبعدين يطل على مطل على البحر، مطل على الوادي، على تندلتي ذات وكده. وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله.
4: أيوة اللي هو القاضي أطرش.
5: نعم قاضي أطرش.
4: أيوة.
5: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني أنت في حالة أنك تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل. نعم. لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني.
4: تأكيد. تأكيد. تأكيد. يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها در العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان ومجي السلطان بيجي حابي على، يعني الناس بيفتكروا انه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا، هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لانه هو عنده قضية مظلوم ولانه استرفاع بحقه، فالفهم ذاته لابد يكون كده.
5: لكن برضه يرتبط بالاداء الدرامي.
4: نعم اداء درامي، اداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النقارة ده لما بدق النقارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداء درامي، يعني شوف دقة النقارة دي دين دين، هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتاج يعني مستعد للقفز وللجري، لذلك تلقى الزول ده يدق بنقارته دي هنا ونط بهنا ويعمل، هي حد ذاتها أداء درامي، أداء درامي كامل.
5: طيب استاذ ابراهيم، نحن كده ندخل في الفتره اللي بعد السلطان على الدينار، خلاص الفاشر يعني سنه 16 اصبحت شكل اخر، وبعد استشهاد السلطان على الدينار ودخول الانجليز للفاشر.
4: نعم.
5: الانجليز لما دخلوا الفاشر ايضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوه عسكريه وشايلين معهم حاجاتهم يعني كده.
4: نعم.
5: فانا ما اعرف في الفتره دي ظهر اي شكل من اشكال المسرح يعني من فتره 16 وانت ماشي.
4: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة، إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أبصلعة كلها كانت في هذا الإطار، أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من النص خاصة الناس أبو القاسم وحاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا وكان بيجوا بأسور كان يشهد ليهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافي في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ذيك وهو الآن بقى زي مخزن أيضا المدرسة السلطة بتاعت الفتاة يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه انفرزوا فيه أخوان النص مصري وأمثاله كتار من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية وحتى الفنان مكي سنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة حياة التربية مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية المسرح لم ينقطع من أهل
5: العالم. إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
4: نعم.
5: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً تأسست بجهد ذاتي وكده.
4: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة.
5: وظهر فيها المسرح ك.
4: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم أسس طوالب المدرسة طوالب بنو مسرح.
5: طب استاذ إبراهيم نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكذا شهدت نهضة في المسرح يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش
4: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام علامات والحمل.
5: نعم ودي من المسارح العمل طلعت فريد.
4: نعم الله يشكره بالخير يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى التابع للجيش بوضعية وكذلك المباني الآن برضه بقى التابع للنيابة ووضعية.
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد وكتر خيرك ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: هذا تسجيل دخول في منطقة أورشي، عندنا رسالة.

0: مواطنين، يا احنا مواطنين سيلان عندي خشينا ممكن يدي كلهم مواطنين قالوا الجاري كلام ده يا غلط. احنا جينا هنا احنا الغرب دي احنا جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن. انت ما تجي من هنا، احنا جينا نحميك يعني نقدم لك الخدمات، قاعد نقدم لك كل ملتزماتك. انت جاري ليه؟
1: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو، كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض. وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
1: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أحداث في جنوب كردفان. أدام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
1: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع. كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن. وأضافت في هذا الخصوص:
3: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
1: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية. وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

0: والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
1: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم طالبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث التقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية بإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
1: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوى الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة. وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل، والجرحى أكثر من 44 ألف جريح. وأضافت في هذا الخصوص:
2: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
1: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من ضمنها السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي، وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة، كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساساً للإطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جداً، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
1: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
5: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
1: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام، وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
6: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسماءهم: أولاً مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
1: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
7: شطبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة الحرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. الحمد لله تم شد كل البلاغات، طلع بكل براءة.
1: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام،
8: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
1: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحروب الأخيرة، الحرب الأخيرة بالذات على الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة إنها ستكون أو أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة التي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى للأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل. يعني فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركن بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعلها معروف جدا من أشعلها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تجيف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم بتبع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها رجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صناع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسيه دي
0: ما سياسيه، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديل كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، والا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامراه. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه. هذا في يعني في ضمن الخاص. يعني
0: استاذه نحن بالكلام اللي انت بتقوليه ده، نحن كيف او انتوا كيف تقدروا تحولوا المراه من انها هي ضحيه تحولوها الى شريك اساسي في بناء الدوله وبناء الديمقراطيه وكده؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأن المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل إنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقد أن المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية. المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامها للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية أو أدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي انه اربع انواع، ما معناته انك اصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مره ثانيه. قد تكون اصبت برقم واحد او اثنين او ثلاثه وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الاصابه الثانيه اشد من خطوره من الاصابه الاولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من انسان لاخر؟ ينتقل عبر بعوضه اسمها الايديس ايجيبتاي او بيقولها الزائجه، بعوضه الزائجه ايديس ايجيبتاي، فبنتقل بواسطه لدغه البعوضه هذه. البعوضه دي من مميزاتها ما زي بعوضه الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضه دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في الـ او في الـ او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تأخذ شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
4: أقول لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية أبو هيار هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي هي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. يعني احنا عندنا هنا في المحلية في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بينه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني هسه حاليا إدارته تقريبا اتنقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاع الجناين اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع في عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون في إنتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وإنتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضو في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجناين دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة أو المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع الماء من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنه كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجه مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجناين بتاعتهم من جديد، وبدأ يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر سبعة ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر واحد. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعت المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعت يعني هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما عارف سمعت قبل ما سمعت الجدعة دي غالبا 5 فدان. يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعدك إمكانيات الزول. الاحتمال طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواعه المختلفة، يعني ده أنواع كتيرة الذرة. مثلا الفتليتة طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمد والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضو بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأن أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فيه الزراعة المطرية هي الأرض الطينية، فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والزرف. في برضو حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التساري، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتساري. حسي حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني في فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضه في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيرة، لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتساري، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة إنه التكاليف بتاعت الإنتاج عالية جدا، والحاجة الأقعد من كده إنه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون مدن جدا. يعني إذا حسبناه حسابات بتاعت ربح وخسارة، في الغالب دايما المزارع ما حيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية، في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين البساط بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معهم، لكن بيخزنوه مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة، يعني اللي عنده أرض ممكن أجره يقول لك أنا أحسن أجره بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الإنتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية. ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعت الإنتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه ما في تمويل للمزارع. يعني طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعنده علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل. يعني حاليا الغابات كلها انتهت، وده طبعا على حسب، أنا ما متخصص، لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه دي مشكلة كبيرة هسي، يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل مبالغة، بتعمل لها 20 25 وكده عرفتها. يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد، فدي حاجة كبيرة طبعا تحتاج شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية للمواطنين وكده.
5: راديو دابنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دابنجا دابوا قرن بلبونا ودمنا قنبلي يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس اصل بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دابنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دابنجا معك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: هذا تسجيل دخول في منطقة أورشي، نحن عندنا رسالة للمواطنين، يا مواطنين سلان دي خشينا منطقة دي كلهم مواطنين كهذا الجارع، كلام ده يا غلق، نحن جينا هنا جينا الحرب دي، نحن جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن، انت ما تجري منها، نحن جينا نحميك، يعني نقدم لك الخدمات، قادرين نقدم لك كل ملتزماتك، انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها

0: لتدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أحداث في جنوب كردفان. أداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر 5 الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال، وأضافت في هذا الخصوص:
2: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع، كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شياندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى

0: السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
1: نصب الآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث تقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوى الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة. وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل، والجرحى أكثر من 44 ألف جريح، وأضافت في هذا الخصوص:
1: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من ضمنها السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي. وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة. كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساساً للإطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جداً، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام، وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
5: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسماءهم: أولا مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو ودبنجة في هذا الخصوص:
6: كتبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة حرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. والحمد لله تم شد كل البلاغات طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام،
7: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من القاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية وفرضت مكانته، لدرجة أنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا، جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا، حنعمل هنا جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطه بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في البدايه اعمال كنت بدير لاصحابي اللي عملوا تعادهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الاغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشيه حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطة كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين وكده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي، لان الاساطير بسمع الاساطير، نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة، هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب، من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب خطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بيها قصصي وتجارب الحياه اللي مرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله لناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدأ في شنو في قدراته وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا راب.

انا ساجل كل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيكسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبك احنا في الخميس كله عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربي جوا راسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: معروفة.
1: وكذا انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم بحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت كان كل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقى ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
4: كلكم خلي بالكم، صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية أبو هيار، هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي هي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي في الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. يعني احنا عندنا هنا في المحلة في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي، لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عنده علاقة بينه يتباع. المهم يعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني حاليا إدارته تقريبا نقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاع الجنان اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون في الإنتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وإنتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضه في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجنان دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة أو المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع المويه من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنها كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجههم مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجنان بتاعتهم من جديد، وبدل يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعة المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعة يعني إحنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما أعرف سمعت قبل ما سمعت. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعداك إمكانيات الزول. الاعتماد طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زي في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواعه المختلفة، يعني ده أنواع كتير الذرة. مثلا الفتاليتا طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمت والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأن أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فيه الزراعة المطرية هي الأرض الطينية. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والذرة. في برضه حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سموه التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حس حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني فيه فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضه في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيرة. لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتسالي، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. طبعا يعني في مشكلة كبيرة انه التكاليف بتاعت الانتاج عالية جدا، والحاجة الأقعد من كده انه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون متدني جدا. يعني إذا حسبنا حسابات بتاعت ربح وخسارة في الغالب دائما المزارع ما حيلقى حاجة لأنه بيدفع تكاليف عالية في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معهم لكن بيخزنوا مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة يعني اللي عنده أرض ممكن أجرها يقول لك أنا أحسن أجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعة المدخلات ذاتها بتاعة الانتاج يعني مثلا التداوى غالية المبيدات مثلا غالية الأسمدة غالية ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعة الانتاج يضيف لذلك أصلا إنه ما في تمويل للمزارع يعني. طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار يعني بيقى في شح في الأمطار من سنين طويلة والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ وعندها علاقة انه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل يعني حاليا الغابات كلها انتهت وده طبعا على حسب انا ما متخصص لكن كلام المتخصصين انه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف وبرضه دي مشكلة كبيرة هسي يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار الحاجة دي ملاحظة يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش هسي حاليا بيجد الجدعة ما بتعمل مبالغة بتعمل 20-25 وكده عرفتها يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد وده انعكس طبعا على الانتاج المحاصيل برضو قلت شديد فودي حاجة كبيرة طبعا تاقي شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
4: راديو دابنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأدبونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي عين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة تأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: هذا تسجيل دخول لمنطقة أورشي، نحن عندنا رسالة للمواطنين، يا المواطنين سيلا عندي خشينا المنطقة دي كل المواطنين قادة الجارية كلام ده يا غلط. احنا جينا هنا عند الغرب دي، احنا جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن. انت ما تجري من هنا، احنا جينا نحميك يعني، ونقدم لك الخدمات، قاعدين نقدم لك كل ملتزماتك. انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوة المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيرة بتاعتها، في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين

0: مدينتي الدلن وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أهداف في جنوب كردفان. أدام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال، وأضافت في هذا الخصوص:
1: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع، كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
1: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث تقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوى الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة، وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30,000 قتيل والجرحى أكثر من 44,000 جريح، وأضافت في هذا الخصوص:
3: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14,999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30,971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44,617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث

0: لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: من ضمنها السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي. وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى، قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة. كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة، فإن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساسا للاطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
3: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام. وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
4: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسمائهم: أولا مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: شطبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و52 و26 تقييد النظام وإثارة حرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. والحمد لله تم شد كل البلاغات، طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام،
6: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان اليوم بجنيف.
8: ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية.
9: إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي.
7: كيف نحمي الأطفال من الانتهاكات والفقر والتجنيد في ظل ظروف الحرب الحالية؟
10: الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة.
7: مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل ينعقد الجمعة القادمة أونلاين.
6: يناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة.
7: ولدينا تعليق على مباريات كأس العالم:
11: كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمعة ومن العظمة والجمال.
7: كل هذا بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم بمدينة جنيف بسويسرا أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان من أجل تقديم تقريرها. على هذه الخلفية نستمع أولا لحديث السيد محمد عثمان شاندي رئيس بعثة تقصي الحقائق للسودان.
13: سيد الرئيس، إن الصراع في السودان الذي دخل عامه الرابع لا يزال يتسم بانتهاكات واسعة ومستمرة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين كأدوات للسيطرة على السكان المدنيين. إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي. قوات الدعم السريع انخرطت في أنماط من القصر والابتزاز بما في ذلك طلبات للفدية على الأسر لإطلاق سراح ذويهم. هذه الممارسات فرضت أعباء مدمرة على الأسر التي تعاني بالفعل. والمزعج تحديدا هو حالات القبض من قبل مخابرات الدعم السريع لأكثر من 70 فردا على الأقل في الجنينة في جنينة في مايو 2026، بما في ذلك عمال إنسانيون مصيرهم وأماكن تواجدهم لا يزال خفي. هذه الإخفاءات تقوض من عمليات الإنسانية وتعرقل جهود المساعدة المنقذة للأرواح. الدعم السريع أو عفوا القوات المسلحة السودانية ألقت القبض على زعماء مدنيين ومعارضين سياسيين ومحامين وصحفيين ومدافعين حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني ومشتبه بهم في التعاون مع دعم السريع. كثيرون منهم واجهوا مرافعات تسمت بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وحكم على كثير منهم بالموت. ظروف الاحتجاز في الطرفين تثير كثيرا من الشواغل. ألاف من المحتجزين يحتجزون في مرافق سجون مكتظة دون نفاذ كاف إلى المياه والغذاء والإصحاح والرعاية الصحية. التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق تستخدم من الطرفين الضحايا. أبلغ كذلك عن عنف جنسي في مرافق الدعم السريع وتعذيب جنسي للرجال على يد قوات المسلحة السودانية. الموت في أثناء الاحتجاز، هناك تقارير كثيرة بشأنه، بالإضافة إلى أن سجن نيالا في جنوب دارفور حيث يقبع آلاف المحتجزين على في سجون الدعم السريع يظل شاغلا خطيرا. الاكتظاظ والعنف وعدم كفاية الرعاية الطبية والغذاء والحرمان من زيارات الأقارب أو المحامين يبدو أنه هو المعيار ما ينشئ مخاطر بإخفاءات قصرية. سيد الرئيس، نحث جميع الأطراف على وقف فوري لحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح من قبض عليهم بلا أساس قانوني وضمان المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة والكشف عن مصير ومكان ووضعية القانونية للمحتجزين جميعا ومنح نفاذ غير معرقل للوكالات الحقوقية والعاملين في المجال الإنساني لجميع أماكن الاحتجاز. الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية ينبغي يتوقف. المساءلة والعمل الدولي المتضافر يلزم بشكل مسيس لعكس هذه الاتجاهات ومنع مزيد من الفضائع.
7: كان هذا محمد عثمان شاندي رئيس بعثة تقصي الحقائق للسودان. ونستمع أيضا لترجمة عربية لحديث نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مخاطبته لجلسة اليوم.
8: سيد محمد شاندي عثمان والسيدة جوين جوزي إزيلو والسيدة منى رشماوي وأود أن أرحب بالسيد مهند أحمد وهو ممثل لكريستيان سوليداريتي وورلد وايد وهي منظمة غير حكومية. قائمة المتحدثين ستغلق بعد ربع ساعة. سأعطي الكلمة الآن لنائبة المفوض السامي لكي تأتي ببيانها. تفضلي سيدة رئيس. حضرت السيدات والسادة، إن الانتباه العالمي متشتت بسبب الأزمات المتفاقمة، ويجب أن لا ننسى السودان. لقد تعمق النزاع وتوسع نطاقه بسبب زيادة في استخدام الدرونات من قبل الأطراف المتقاتلة، والمدنيون يعانون بسبب كل ذلك. بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجل لها مكتبنا في هذا العام. إن القوى المسلحة السودانية والقوى الدعم السريع قد أطلقت ضربات بدرونات في مختلف البلدان، مما طال البنى التحتية المدنية بما في ذلك مناطق لم تكن نشطة في الاقتتال. وفي الأشهر الأولى من هذا العام لقد وثقنا 16 ضربة بدرونات على المرافق الصحية و33 على الأسواق، وهناك اعتداء قاتل وهو ضد المستشفى الدعين في جنوب دارفور وأودى بحياة 60 مدنيا. في يناير كان لدينا ضربة بدرونات على سوق في ديلينغ في ساوث كوردوفان وأدى إلى مقتل 12 مدنيا. وهناك اعتداءات ضد كوردوفان والدارفور تصل إلى مناطق بلو نيل ووايت نيل وخرطوم، وأن الضربات الجوية بما في ذلك بدرونات على الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية للطاقة وللمياه تأتي قلق عميق بالنسبة إلى انتهاك القانون الدولي وبالنسبة إلى تقويض الحق في الصحة والغذاء والمياه، وأن الحرب للدرونات تروع المدنيين الذين لا يعرفون متى ستأتي الضربات على الأسواق والمراكز الصحية أو العربات، وأن العدوان يتجاوز حدود البلاد بما في ذلك الجنوب نورث دارفور وبلو نايل، ولدينا إمكانية للتوسع هذا النزاع وزعزعة الاستقرار. العنف الجنساني وصل إلى مستويات لا مثيل لها بما في ذلك الاغتصاب الجماعات والتعذيب الجنسي والاسترقاق الجنسي، ولدينا استخدام ممنهج للعنف الجنسي في هذا النزاع. منذ بداية الحرب قد وثقنا 830 ضحية للعنف الجنسي، لا سيما نساء وبنات، ولكن أيضا صبيان ورجال، وهذا في 16 من أصل 18 مقاطعة في السودان. وهذا غيض من فيض، ذاك أنه لدينا عراقيل لتوثيق الاعتداءات. المساءلة لهذه الجرائم المروعة أمر غير قائم، وأن الإفلات من العقاب يؤدي إلى العنف الجنسي ويؤدي إلى المزيد من المعاناة للأجيال الحاضرة والقادمة. هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأن هذا ما يزيد الأزمة الإنسانية. هناك 34 مليون فرد بحاجة إلى المساعدة. منذ بداية الحرب أكثر من 14 مليون فرد قد غادروا ديارهم خارج السودان وفي داخله، وأن الهرب بسبب العنف لا يعني الوصول إلى ملاجئ آمنة. ففي السفرات هناك تعرض للمدنيين للتوقيف الاعتباطي وللاختطاف مقابل الفدية، وللعنف الجنسي والجنساني والقتل الاعتباطي. ولقد قمنا بتوثيق العديد من الضربات بالدرونات على العربات التي تقلل مدنيين، وأن بقاء ملايين السودانيين أمر مذهون بالمساعدة الإنسانية. لدينا شبكات من المتطوعين الذين يقومون بتوزيع المواد الغذائية ويدعمون النازحين والمجموعات المستضعفة. إن العمال الإنسانيين يجب أن يكونوا محميين من الاعتداءات ومن الاحتجاز الاعتباطي، ولا بد أيضا من حماية من يوثق ما يجري ومن يذوج للمساءلة. ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية. مئات الصحفيين قد فروا من البلاد منذ بداية الحرب، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من التغطية، ولدينا الحملات الدعائية والتآمر، ولا بد من أن يتم العمل على السماح لمكتبي للقيام بالتوثيق وبالتمحص بما يجري من إجراءات. إن هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب ليست بالمسائل العشوائية. لدينا الفاعلين الأجانب والمحليين الذين يستغلون المواد الطبيعية للسودان بما في ذلك الذهب والصمغ العربي، والصمغ يستخدم في الحلويات والأدوية وفي المواد التجميل. إن الأطراف المتقاتلة تتقاتل للسيطرة على هذا الصمغ وعلى الذهب، وكل ذلك على حساب الشعب السوداني. وأن السلطات الخارجية تقوم بتوفير الدرونات والأسلحة المتقدمة. السودان لا يمكنه أن يصنع هذه الدرونات وهذه الأسلحة، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه الحرب التي لا معنى لها. هذه الحرب تتجاوز حدود السودان، وأي تفاقم سيكون فتاكا بالنسبة إلى المنطقة وأبعد من ذلك. الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف. على البلدان أن تحترم الحصار على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن. وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن يتم الامتناع عن نقل الأسلحة بما في ذلك الدرونات التي تستخدم ضد المدنيين. ونحن بحاجة إلى الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية وصولا إلى وقف لإطلاق النار، وهذا لكي يكون لدينا انتقال إلى الحكم المدني الجامع.
7: أكد مبارك مامان الخبير الدولي في مجال حماية الأطفال وحماية المدنيين في حالات الطوارئ والاستجابات الإنسانية أن عمارة الأطفال وتجنيدهم يمثلان أخطر التحديات والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. نستمع لحديثه بهذا الصدد لراديو دبنجا.
10: طيب، بالنسبة للسؤال بتاع الإجراءات والخطط العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال والذين أصبحوا في دائرة الخطر، نشوف في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الإنسانية أنه في أعداد كبيرة جدا من الأطفال أصبحوا عرضة لمخاطر العنف والاستغلال والنزوح وانتهاكات جسيمة جدا بالنسبة لحقوقهم، ودي بيتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة لحمايتهم. وأول لأن الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة، فده بيطلب أنه يتم توسيع للخدمات أو خدمات حماية الأطفال في حالة الطوارئ. يعني معظم المؤسسات أو منظمات دولية والحكومية عندها إجراءات كل ما يكون في ردود وحالات نزوح وحالات طوارئ في عدد من الخدمات اللي مفروض يتقدم بشكل آني بشكل مباشر وبشكل عاجل، فهذه بيسموها خدمات حماية الأطفال في حالات الطوارئ. من ضمنها مثلا إنشاء مساحات آمنة وصديقة للأطفال في مناطق النزوح واللجوء، في معايير للتعليم في حالات الطوارئ، ولأنه الاثنين مساحات الصديقة والتعليم في حالات الطوارئ عندها أثر كبير جدا جدا في حياة الأطفال وفي حفظ الروتين حتى إنه ما يتأثروا نفسيا ولا اجتماعيا بالأزمة، وبرضو عشان ما تدي الأسر زمن وتديهم مساحة عشان ما يقدروا يشوفوا كيف ممكن هم يعيشوا مع الوضع الجديد. فتوسيع خدمات حماية الطفل لحالات الطوارئ من أهم المعايير المفروض المطلوبة. برضو دعم الأسر الأكثر هشاشة والدعم النقدي. الدعم النقدي أصبح من في حالات الطوارئ الناس بتحتاج لكاش على أساس أنه يقدروا يلبوا احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فما ننتظر لغاية ما المنظمة تجي وعشان ما تبدأ تعمل البرامج بتاعتها. فقبل ما تبني البرامج بتاعتها مفروض يكون طوالي فيها دعم نقدي، والدعم النقدي بيمكن الأسر من مقابلة احتياجاتهم العاجلة. فهذا سأصبح واحد من الطرق اللي فعالة جدا في حالات الطوارئ. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال خاصة المتأثرين بالحرب والأطفال اللي بيمروا بصدمات وفقدان أفراد الأسرة أو الأشخاص العزيزين عليهم، لأنه دي بتشكل صدمة كبيرة وبتشكل نوع من الأزمة. تعزيز آليات الرصد والإبلاغ واللي هي دي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لأنه الطفل دي ونص إنه تعرض لانتهاك ممكن الانتهاك ده يدمر حياته لقدام لو ما تمت معالجته. فبالتالي التوفير الآليات دي، لأنه احنا بنشوفنا كثير جدا إنه الأطفال يتعرضوا لقتل لتشويه لتجنيد، والهجمات اللي تمت على المؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية وخلافه. إعادة بناء وتعزيز أنظمة الحماية المحلية، وده بيتطلب إنه تدريب الكوادر الحكومية، المتطوعين، اللجان المجتمعية، ودي بتساعد كثير جدا في حماية الأطفال وبيكون في مقدرة أكبر بالنسبة للمجتمع بالنسبة للمؤسسة الحكومية وبالتالي بالنسبة للمنظمات الإنسانية. دمج حماية الطفل في جميع القطاعات الإنسانية، فنحن بنلقى أنه في كثير من القطاعات الإنسانية لازم الطفل يكون هو دائرة الاهتمام، وكل البرامج يتم تصميمها حول حمايته. تعليم مثلا، تعليم في حالة الطوارئ أصبح في معايير محددة عند تطبيقها بتدينا نتائج وبتوفر حماية كبيرة جدا بالنسبة للأطفال. تصميم برامج الصحة تبدأ من الأطفال وبالتالي أسرهم. برامج المياه والصرف الصحي والإيواء والتغذية، فكل دي كل ما تم ربطها بالطفل كل ما يتوفرت حماية أكبر على للأطفال. وده كله مفترض يتم في ظل تنسيق متكامل وخطة قومية طارئة لحماية الأطفال خلال فترات النزاع. توفير الموارد المالية والموارد البشرية والتمويل لضمان استمرار الخدمات.
7: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الإنترنت خلال الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 من الساعة 7 مساء وحتى 11 مساء بتوقيت السودان. نستمع لحديث الأستاذ محمد جمال عضو اللجنة المنظمة ورئيس منظمة سدرة الإنسانية.
6: شكرا، أستغل هذه السانحة الثمينة وعبر راديو دبنجة الرائد أعلن نيابة عن اللجنة المنظمة انعقاد مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل لأول مرة المسار الثالث عبر الإنترنت خلال 6 جمع متتالية في الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 تحت شعار الإنسان، الكرامة، البيئة والذاكرة الحضارية. ويناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية أوضاع المجتمعات المتأثرة بالحرب، حماية الآثار والذاكرة الحضارية، البيئة والحياة البرية، السلام المجتمعي وإعادة البناء، كما دور الفن والإبداع في المواساة وبناء الأمل. ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة. وتدعو اللجنة المنظمة منظمات المجتمع المدني، المبادرات السودانية، الخبراء، الأكاديميين، الإعلاميين، المبدعين، المهنيين، الشباب، النساء، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية والسودانيين في الداخل والخارج إلى المشاركة وإبداء الرأي والمساهم في نجاح هذه المناسبة الهامة. وتؤكد اللجنة المنظمة أن المسار الثالث مبادرة مدنية مستقلة، لا سياسية ولا أمنية ولا حكومية، ولا تتلقى أي دعم مالي من أي رجل أعمال أو منظمة أو دولة أو محور، وتقوم على الجهد المدني الطوعي المستقل. إن مؤتمر المجتمع السوداني الشامل، المجتمع المدني السوداني الشامل من أجل الإنسان السوداني، كرامته، بيئته وذاكرته الحضارية.
7: ونختتم الجولة أعزائي بهذا التحليل لأداء المنتخبات العربية في كأس العالم والدكتورة نجلة نورين.
11: لو اتفقنا إنه كرة القدم ما مجرد 90 دقيقة، إنه هي مشاعر وهي انفعالات وهي فخر وهي حماس وطاقة بتخلينا نتحدى الفروقات التوقيت، زي ما في النسخة دي من كأس العالم نسهر ساعات الليل والصباح بلا ملل نتابع كل تفصيلة بشغف لا يهدأ. فأنا حقول إنه ما قدمته لنا المنتخبات العربية في مباريات الافتتاحية في النسخة دي من المونديال كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمعة ومن العظمة والجمال. زي ما شفنا واجه المنتخب القطري خصم بحجم سويسرا، ورغم تأخره بهدف شفنا كيف لملم المنتخب القطري أطرافه في الشوط الثاني وكيف فرض سيطرته وكيف أحرج كبار سويسرا وكيف قاتل حتى الرمق الأخير وسجل هدف التعادل في توقيت قاتل من المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان سيناريو السينما صراحة، وكانت بداية بطولية أتمنى إنها تستمر في المباريات القادمة. أما السحر والمتعة فكانت المغرب هي الموعد في مباراة ضد البرازيل. شعرنا للحظات وإحنا بنشاهد في المباراة إنه الأدوار انقلبت، لأنه المغرب هي من عزفت السامبا وتفرجت البرازيل. حقيقة قدمت المغرب ليلة تاريخية هتفضل محفورة في أذهان عشاق كرة القدم. وحسب البداية القوية دي نقدر نقول إنه نحن بنشهد ولادة حقبة جديدة لملامح كرة القدم العالمية. شكله كده انتهى زمن الاستسلام للأسماء الكبيرة، انتهت عقدة الأسماء الكبيرة، انتهى عهد المنتخبات التي تدخل المونديال من أجل المشاركة. نحن بنعيش اليوم زمن إعادة ترتيب العالم على كل المستويات ليعيد تموضع مكوناته وليصبح مكان يستحق المغامرة والحياة. والرياضة ليست استثناء. أهلا بهذا العالم الجديد، أهلا بعالم المفاجآت وعدم ضمان النتائج، أهلا بالتحدي، وإن شاء الله عقبال السودان.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 تشرين الأول أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو/تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كوشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
15: المحكمة الجنائية الدولية.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض بتنتقل من زول لزول. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. بكل بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف، يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد ال10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوم بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جداً، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشبيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيه تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفيلة قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تدفع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة، وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: هذا تسجيل الدخول لمنطقة أورشي، إحنا عندنا رسالة للمواطنين، يا المواطنين سلاح عندي خشينا المنطقة دي كلها مواطنين قادة جارية، كلام ده يا غلط. إحنا جينا هنا إحدى الغربة دي، إحنا جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن. انت ما تجري منها، احنا جينا نحميك، يعني نقدم لك الخدمات، قاعدين نقدم لك كل ملتزماتك. انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية

0: من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أحداث في جنوب كردفان. أدام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال، وأضافت في هذا الخصوص:
2: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام.
0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع، كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريق نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شياندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
4: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بحث التقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.

0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوى الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوى الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة. وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل والجرحى أكثر من 44 ألف جريح. وأضافت في هذا الخصوص:
1: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسر 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من ضمن السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي، وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة، كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4,400,000 عائد. كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دبنجا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساساً للإطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جداً، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدل المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا السنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام، وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
5: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسماءهم: أولاً مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو ودبنجة في هذا الخصوص:
6: كتب كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة الحرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. والحمد لله تم شد كل البلاغات طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الانترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سيدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام.
7: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعين راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
10: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
9: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية أو تدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
10: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان. بصورة عامة، الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الشهادية. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل. يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث إنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن، لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودعم لي أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان، في المواطن وفي الجهة المقدمة للخدمة وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال هذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية، الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، وإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
9: لهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان، ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة، نسب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، أم أم يعني أم حقيقة أم يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق تحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
0: كنداكات وميارب.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 5 أشخاص على الأقل وحرق ونهب 8 قرى في هجوم للدعم السريع على منطقة أورشي في شمال دارفور. منداوي يدين الهجوم على قرى في محلية أمبرو بشمال دارفور ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حماية المدنيين. قوات الدعم السريع تشن هجمات بطائرات مسيرة على الأبيض صباح ومساء أمس. والي شمال كردفان: هجمات الدعم السريع على الأبيض تهدف لتهجير السكان والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد. القوات المسلحة تعلن تدمير 141 عربة وإسقاط مسيرة وتدمير عدد من المخازن تتبع للدعم السريع منذ بداية يونيو الجاري. عميد في الجيش السوداني يتهم دولة مجاورة لم يسمها بإسناد هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقة أمورة بالنيل الأزرق. القوات المسلحة تشن هجمات جوية على مناطق في جنوب كردفان. وزارة الطاقة والنفط تعلن عن مقتل موظف بشركة مصفات الأبيض التابعة للوزارة في هجوم بمسيرة. أنباء عن إقلاق تشات قنصلية السودان في أبشي وإمهال القنصل والعاملين 72 ساعة لمغادرة أراضيها. اعتقالات واسعة في بورت السودان بسبب وقفة احتجاجية بشأن استمرار اختفاء الطفل منتصر من مقر الأسرة والطفل. حريق يلتهم أكثر من 20 منزلا بمنطقة عواط في ريف كسلة. 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزورون السودان بصورة مشتركة لأول مرة منذ اندلاع الحرب. انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تخصي الحقائق بشأن السودان تقدم تقريرها اليوم. قوة تقول أنها تتبع للمشتركة تقتحم منجم التعدين في منطقة دوربا في محلية جبيت بالبحر الأحمر وتطرد جميع المعدنين. محلية كسلة تمنع ممارسة أي نشاط وأي أعمال في موقع المنقيات بعد الساعة 6 مساء. الوكالة الإيطالية للإقاسة تعلن تخصيص 150 مليون يورو لدعم إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية في السودان. المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس رشح مولانا السنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام. مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور تعلن انطلاق عمليات حصر نازحي الولاية في جميع الولايات الآمنة. ارتفاع أسعار السلع في الخرطوم بنسبة تصل إلى 15% وسعر صرف الدولار يصل إلى 4700. السودان يحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد الإبل حيث بلغ 4.8 مليون رأس. عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم وعدد من مدن البلاد. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تصدر قرارا بتجميد مهام الأمين العام المكلف للحج والعمرة. الإمارات تشارك في منتدى أوسلو وتعلن دعمها لمسار مدني سوداني شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. وأخيرا مستمعينا الكرام، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم ترفض شكوى المريخ ضد الهلال بشأن عدم قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 5 أشخاص وإحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أورشي بشمال دارفور، والقوات المسلحة تدمر 141 سيارة تدفع للدعم السريع في هجمات نوعية منذ بداية يونيو. الأمم المتحدة تعلن مقتل 1000 شخص منذ بداية يناير، وبعثة تخصي الحقائق تكشف عن الإبلاغ عن عنف جنسي في سجون القوات المسلحة. توثيق 30,000 قتيل و 2,200 حالة اغتصاب خلال الحرب، ومقتل شخصين في هجوم على عربة مدنية بالقرب من الدلنج. بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلو ذهب للسماح للشركات باستيراد المشتقات البترولية، ومجلس العملة في حكومة التأسيس يؤكد أن أولوياته تتمثل في استقرار العملة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت المقاومة الشعبية في شمال دارفور أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور أمس. وأشارت في تقرير إلى إحراق ونحب 8 قرى في محيط خزان أورشي، من بينها قرى تم توثيق إحراقها وتدميرها كليا وجزئيا، وتسبب الهجوم في نزوح الآلاف نحو البديان والمناطق المجاورة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة خزان أورشي داعي المواطنين للعودة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص:
1: دع تسجيل دخول في منطقة أورشي، نحن عندنا رسالة للمواطنين، يا مواطنين سلاح عندي خشينا منطقة دي كلها مواطنين كذا جاري كلام ده يا غلط. نحن جينا هنا عند الحرب دي، نحن جينا هنا لاسترداد حقوق المواطن، انت ما تجري منها، نحن جينا نحميك، يعني نقدم لك الخدمات، قاعدين نقدم لك كل ملتزماتك، انت جاري ليه؟
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من تدمير 141 سيارة تتبع للدعم السريع في هجمات نوعية بمحاور دارفور وكردفان والنيل الأزرق خلال أسبوعين ابتداء من 1 يونيو. كما أشارت في بيان إلى إسقاط طائرة مسيرة في كنانة بالنيل الأبيض، وأوضحت أنها تمكنت من تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، بينها 6 مخازن ذخيرة ووقود وعتاد عسكري. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الأبيض صباح ومساء أمس الأحد، فيما أعلنت مصادر في قوات الدعم السريع أنها دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة. من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة بإقليم كردفان أن القوات المسلحة والقوى المشتركة ترصد تحركات الدعم السريع، مبينة أن الاقتراب من مدينة الأبيض أمر مستحيل. وقال والي شمال كردفان أن الهجمات على الأبيض تهدف لتهجير السكان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في الأبيض أيضا بدأت تستهدف تجمعات المواطنين عشان تمارس نفس الأهداف البغيضة بتاعتها، في أنها تخوف المواطنين في أنه يخلوا مناطقهم بعشم إذا أنهم عندهم قوة ممكن تجي ولا كده، ولكن هذا بعيد جدا. طبعا نحن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد، القوات المساندة لها من مشتركة وكتائب الإسناد.
0: كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مقتل 2 من موظفي المنظمة التعاونية وإصابة آخرين وفقدان شخص في هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على عربة مدنية على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة شن هجمات على أهداف في جنوب كردفان. أداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. من جانبها قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان في فاتحة أعمال مجلس حقوق الإنسان أنهم وثقوا 16 ضربة على مرافق صحية و33 ضربة أخرى استهدفت الأسواق والبنى التحتية للطاقة والمياه، وأعلنت توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي من بينهم صبيان ورجال، وأضافت في هذا الخصوص:
3: بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بالدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي

0: أشارت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض المدنيين الفارين للعنف خلال رحلاتهم، وأعلنت توثيق العديد من ضربات الطائرات المسيرة على المركبات التي تقل المدنيين، ودعت إلى احترام الدول للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية تليها وقف لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني جامع، كما دعت إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وأضافت في هذا الخصوص:
1: لا بد من الإشارة إلى ضرورة توفير المساءلة كطريقا نحو السلم. الأسرة الدولية عليها أن تضع حدا لدوامة الإفلات من العقاب، هذا يعني دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في دارفور واستخدام الولاية القضائية العالمية.
0: من جانبه قال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما ترتكب جرائم دولية، وأوضح في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم داعمون لأي من الطرفين يعتقلون ويحتجزون تعسفياً دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية، وقال أن قوات الدعم السريع منخرطة في أنماط من الابتزاز وطلب الفدية من الأسر مقابل إطلاق سراح ذويهم، كما أبلغ عن عنف جنسي في سجون الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجرائم الدولية التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة المجلس بشأن تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين.
0: من جانبها طالبت النائب العام لجمهورية السودان رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، طلبت بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي اتهمتها بالتسيس، ودعت إلى دعم اللجنة الوطنية، وطالبت بالوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع خاصة من الإمارات، كما دعت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: نوصي بالآتي: دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي جنحت لتسييس عملها، ودعم اللجنة الوطنية لإعمال مبدأ التكاملية، طالما أن بالسودان أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
0: وقالت النائب العام لجمهورية السودان أن الدعاوي الجنائية التي رفعتها اللجنة بلغت نحو 150 ألف دعوة، وبلغت دعاوي الاغتصاب 2200 حالة، وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري 1499 حالة، وأوضحت أن جملة قتل الانتهاكات بلغت أكثر من 30 ألف قتيل والجرحى أكثر من 44 ألف جريح، وأضافت في هذا الخصوص:
3: أما الانتهاكات ضد النساء والفتيات فقد بلغت 2200 حالة اغتصاب، كما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري 14999 حالة وفقا للتحقيقات التي باشرتها اللجنة، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30971 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 44617 جريحا.
0: من جانبه قال الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل في حديث لراديو دبنجا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق ركز على انتهاكات الحقوق المدنية والاقتفاء القسري وممارسات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من ضمنها السودان الذي أفرد له حيز يعني كافي، وفي تقريره عبر السيد ترك عن غلو البالغ عن تواصل النزاع في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كذلك في البلاد، وبصورة خاصة الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية أن موسم الحرائق في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري تسبب في نزوح أكثر من 24 ألف شخص، أي ما يقارب 4 أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى نزوح حوالي 5576 شخص بسبب الحرائق في شهر مايو المنصرم. من جهة أخرى قضى حريق على أكثر من 20 منزل بمنطقة عواط في ريف كسلة، كما كشفت المنظمة عن تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف عائد.

0: كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر عن انتشار قوة تقول أنها تتبع للقوة المشتركة في منطقة دروبة بمحلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وحسب إفادة أعيان المنطقة فأن القوة دخلت أحد المناجم بقوة السلاح وأجبرت جميع المعدنين على الخروج، وطالبوا قيادة البحر الأحمر العسكرية ولجنة أمن الولاية بحسم المتفلتين. من جهة أخرى اعتقلت السلطات أمس عشرات المحتجين في بورت سودان على خلفية استمرار فقدان طفل من مقر الشرطة. وصل 14 من سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم في أول زيارة مشتركة لهم منذ أبريل 2023. وقال السفير ويلي فلام بيتر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن السفراء جاءوا بعقل منفتح للانخراط مع السلطات حول كيفية تحقيق السلام والانتقال إلى الحكم المدني وتسهيل إيصال المساعدات إلى ملايين السودانيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أكد الخبير النفطي والوكيل السابق بوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط دكتور حامد سليمان أن القرار الأخير الذي أصدرته الدولة بشأن الدخول مجددا في استيراد المواد البترولية يعد قرارا سليما وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم أنه جاء متأخرا. وقال لراديو دابنغا أن المؤسسة السودانية للنفط أنشئت أساسا للاطلاع بمهمة توفير المواد البترولية وضمان انسيابها، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلع هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة.
0: وجه بنك السودان بعدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية إلا بعد إيداعها ضمانا عينيا مقداره 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21، كما دعا إلى التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل إصدار الشهادة. قال رئيس مجلس العملة الانتقالي في حكومة تأسيس حامد جبريل حامد أن الخدمات المصرفية تدهورت وتعاني من شح في السيولة وصعوبة إجراء التحويلات البنكية، وأوضح أن أولوياتهم تتمثل في استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته، وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن أولوياتنا هي استقرار العملة وحسن تداولها بشكل آمن واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات مصرفية تعمل على خدمته. نسأل الله تعالى أن يعم السلام ربوع بلادنا الحبيبة.
0: أعلن المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس ترشيح مولانا سنين عيسى حامد موسى لمنصب النائب العام ومصطفى كوكوتية أبو خروص والحلا مساعدين للنائب العام. وأشار رئيس المجلس إلى رفع هذه الترشيحات إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس لإصدار قراره بتعيينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
3: استقر رأي المجلس على ترشيح السادة التالية أسماءهم: أولاً مولانا سنين عيسى حامد موسى مرشح لمنصب النائب العام، وكل من مولانا أحمد النور الحلا ومولانا مصطفى كوكو تيا أبو قروص مساعدين للنائب العام.
0: شطبت النيابة في عبر البلاغات الموجهة ضد مدير منظمة تباشير العون الإنساني أيوب إبراهيم عربي وموظفة في المنظمة. جاء القرار بعد احتجاز استمر لثمانية أشهر، وذلك على خلفية بلاغ تضمن اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وظل رهن الإجراءات القانونية لأكثر من ثمانية أشهر. وأضاف محمد دورمي النقيب في القوة المشتركة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: شطبوا كل البلاغات، هو كان طبعا متهم بالمادة 50 و 52 و 26 تقييد النظام وإثارة الحرب ضد الدولة ومساندة العدو اللي هو الدعم السري. الحمد لله تم شد كل البلاغات، طلع بكل براءة.
0: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الإنترنت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 24 يوليو 2026. وقال عضو اللجنة المنظمة ومدير منظمة سدر الإنسانية العالمية محمد جمال الدين حامد، قال لراديو دبنجا أن المؤتمر يهدف إلى وضع الإنسان السوداني في مركز الاهتمام.
5: ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
0: الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس في اجتماع مع اللجنة العليا للطوارئ الخريف بضرورة الإسراع في مراجعة وصيانة المصارف، كما دعا إلى فتح الشوارع والمجاري الطبيعية وتوفير الآليات الهندسية المطلوبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: انطلاق أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان اليوم بجنيف.
7: ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية.
8: إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي.
6: كيف نحمي الأطفال من الانتهاكات والفقر والتجنيد في ظل ظروف الحرب الحالية؟
9: الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة.
6: مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل ينعقد الجمعة القادمة أونلاين.
5: يناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة.
6: ولدينا تعليق على مباريات كأس العالم:
10: كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمع ومن العظمة والجمال.
6: كل هذا بعد الفاصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم بمدينة جنيف بسويسرا أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان من أجل تقديم تقريرها. على هذه الخلفية نستمع أولا لحديث السيد محمد عثمان شاندي رئيس بعثة تقصي الحقائق للسودان.
12: سيد الرئيس، إن الصراع في السودان الذي دخل عامه الرابع لا يزال يتسم بانتهاكات واسعة ومستمرة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما. واليوم فإن البعثة ترغب في إحاطة
8: في المجلس مشان تزايد الشواغل فيما يتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاءات القسرية من الطرفين كأدوات للسيطرة على السكان المدنيين. إن المدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم داعمين للطرف الآخر يساء معاملتهم عادة ويحتجزون دون أساس قانوني ودون ضمانات للعناية القانونية أو الإشراف القضائي. قوات الدعم السريع انخرطت في أنماط من القصر والابتزاز بما في ذلك طلبات للفدية على الأسر لإطلاق سراح ذويهم. هذه الممارسات فرضت أعباء مدمرة على الأسر التي تعاني بالفعل. والمزعج تحديدا هو حالات القبض من قبل مخابرات الدعم السريع لأكثر من 70 فردا على الأقل في الجنينة في جنينة في مايو 2026 بما في ذلك عمال إنسانيون مصيرهم وأماكن تواجدهم لا يزال خفي. هذه الإخفاءات تقوض من عمليات الإنسانية وتعرض كل جهود المساعدة المنقذة للأرواح. الدعم السريع أو عفوا القوات المسلحة السودانية ألقت القبض على زعماء مدنيين ومعارضين سياسيين ومحامين وصحفيين ومدافعين حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني ومشتبه بهم في التعاون مع دعم السريع. كثيرون منهم واجهوا مرافعات تسمت بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وحكم على كثير منهم بالموت. ظروف الاحتجاز في الطرفين تثير كثيرا من الشواغل. ألاف من المحتجزين يحتجزون في مرافق سجون مكتظة دون نفاذ كاف إلى المياه والغذاء والإصحاح والرعاية الصحية. التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق تستخدم من الطرفين الضحايا. أبلغوا كذلك عن عنف جنسي في مرافق الدعم السريع وتعذيب جنسي للرجال على يد قوات المسلحة السودانية. الموت في أثناء الاحتجاز هناك تقارير كثيرة بشأنه بالإضافة إلى أن سجن نيالا في جنوب دارفور حيث يقبع آلاف المحتجزين على في سجون الدعم السريع يظل شاغلا خطيرا. الاكتظاظ والعنف وعدم كفاية الرعاية الطبية والغذاء والحرمان من زيارات الأقارب أو المحامين يبدو أنه هو المعيار ما ينشئ مخاطر بإخفاءات قسرية. سيد الرئيس نحث جميع الأطراف على وقف فوري لحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح من قبض عليهم بلا أساس قانوني وضمان المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة والكشف عن مصير ومكان ووضعية القانونية للمحتجزين جميعا ومنح نفاذ غير معرقل للوكالات الحقوقية والعاملين في المجال الإنساني لجميع أماكن الاحتجاز. الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية ينبغي يتوقف. المساءلة والعمل الدولي المتضافر يلزم بشكل مسيس لعكس هذه الاتجاهات ومنع مزيد من الفضائع.
6: كان هذا محمد عثمان شاندي رئيس بعثة قصي الحقائق للسودان. نستمع أيضا لترجمة عربية لحديث نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مخاطبته لجلسة اليوم.
7: سيد محمد شاندي عثمان والسيدة جوين جوزي إزيلو والسيدة منى رشماوي، وأود أن أرحب بالسيد مهند أحمد وهو ممثل لكريستيان سوليداريتي وورلد وايد وهي منظمة غير حكومية. قائمة المتحدثين ستغلق بعد ربع ساعة. سأعطي الكلمة الآن لنائبة المفوض السامي لكي تأتي ببيانها. تفضلي سيد رئيس. حضرت السيدات والسادة، إن الانتباه العالمي متشتت بسبب الأزمات المتفاقمة ويجب ألا ننسى السودان. لقد تعمق النزاع وتوسع نطاقه بسبب زيادة في استخدام الدرونات من قبل الأطراف المتقاتلة والمدنيون يعانون بسبب كل ذلك. بين يناير ومايو 2026 لقد وثقنا مقتل 1000 مدني بسبب الضربات بدرونات، وأن هذا يمثل 80% من وفيات المدنيات التي سجلها مكتبنا في هذا العام. أن القوى المسلحة السودانية والقوى الدعم السريع قد أطلقت ضربات بدرونات في مختلف البلدان مما طال البنى التحتية المدنية بما في ذلك مناطق لم تكن نشطة في الاقتتال. وفي الأشهر الأولى من هذا العام لقد وثقنا 16 ضربة بالدرونات على المرافق الصحية و33 على الأسواق. وهناك اعتداء قاتل وهو ضد مستشفى الدعين في جنوب دارفور وأودى بحياة 60 مدنيا. في يناير كان لدينا ضربة بدرونات على سوق في ديلينغ في ساوث كوردوفان وأدى إلى مقتل 12 مدنيا. وهناك اعتداءات ضد كوردوفان والدارفور وتصل إلى مناطق بلو نيل ووايت نيل وخرطوم. وأن الضربات الجوية بما في ذلك بدرونات على الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية للطاقة وللمياه تأتي قلق عميق بالنسبة إلى انتهاك القانون الدولي وبالنسبة إلى تقويض الحق في الصحة والغذاء والمياه. وأن حرب الدرونات تروع المدنيين الذين لا يعرفون متى ستأتي الضربات على الأسواق والمراكز الصحية أو العربات. وأن العدوان يتجاوز حدود البلاد بما في ذلك الجنوب نورث دارفور وبلو نايل. ولدينا إمكانية للتوسع هذا النزاع وزعزعة الاستقرار. العنف الجنساني وصل إلى مستويات لا مثيل لها بما في ذلك اغتصاب الجماعات والتعذيب الجنسي والاسترقاق الجنسي. ولدينا استخدام ممنهج للعنف الجنسي في هذا النزاع منذ بداية الحرب. قد وثقنا 830 ضحية للعنف الجنسي لا سيما نساء وبنات ولكن أيضا صبيان ورجال. وهذا في 16 من أصل 18 مقاطعة في السودان. وهذا غيض من فيض ذاك أنه لدينا عراقيل لتوثيق الاعتداءات. المساءلة لهذه الجرائم المروعة أمر غير قائم. وأن الإفلات من العقاب يؤدي إلى العنف الجنسي ويؤدي إلى المزيد من المعاناة للأجيال الحاضرة والقادمة. هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وأن هذا ما يزيد الأزمة الإنسانية. هناك 34 مليون فرد بحاجة إلى المساعدة منذ بداية الحرب. أكثر من 14 مليون فرد قد غادروا ديارهم خارج السودان وفي داخله. وأن الهرب بسبب العنف لا يعني الوصول إلى ملاجئ آمنة. ففي السفرات هناك تعرض للمدنيين للتوقيف الاعتباطي وللاختطاف مقابل الفدية وللعنف الجنسي والجنساني والقتل الاعتباطي. ولقد قمنا بتوثيق العديد من الضربات بالدرونات على العربات التي تقل المدنيين. وأن بقاء ملايين السودانيين أمر مرهون بالمساعدة الإنسانية. لدينا شبكات من المتطوعين الذين يقومون بتوزيع المواد الغذائية ويدعمون النازحين والمجموعات المستضعفة. إن العمال الإنسانيين يجب أن يكونوا محميين من الاعتداءات ومن الاحتجاز الاعتباطي. ولا بد أيضا من حماية من يوثق ما يجري ومن يروج للمساءلة. ولقد حصلنا على تقارير موثوقة تشير إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت باختطاف وبتهديد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية. مئات الصحفيين قد فروا من البلاد منذ بداية الحرب. وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من التغطية. لدينا الحملات الدعائية والتآمذ، ولا بد من أن يتم العمل على السماح لمكتب للقيام بالتوثيق وبالتمحص بما يجري من إجراءات. إن هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب ليست بالمسائل العشوائية، لدينا الفاعلين الأجانب والمحليين الذين يستغلون المواد الطبيعية للسودان بما في ذلك الذهب والصمغ العربي، والصمغ يستخدم في الحلويات والأدوية وفي المواد التجميل. إن الأطراف المتقاتلة تتقاتل للسيطرة على هذا الصمغ وعلى الذهب، وكل ذلك على حساب الشعب السوداني. وأن السلطات الخارجية تقوم بتوفير الدرونات والأسلحة المتقدمة، السودان لا يمكنه أن يصنع هذه الدرونات وهذه الأسلحة، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه الحرب التي لا معنى لها. هذه الحرب تتجاوز حدود السودان، وأي تفاقم سيكون فتاكا بالنسبة إلى المنطقة وأبعد من ذلك. الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف. على البلدان أن تحترم الحصار على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن. وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن يتم الامتناع عن نقل الأسلحة بما في ذلك الدرونات التي تستخدم ضد المدنيين، ونحن بحاجة إلى الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية وصولا إلى وقف لإطلاق النار، وهذا لكي يكون لدينا انتقال إلى الحكم المدني الجامع.
6: أكد مبارك مامان الخبير الدولي في مجال حماية الأطفال وحماية المدنيين في حالات الطوارئ والاستجابات الإنسانية أن عمارة الأطفال وتجنيدهم يمثلان أخطر التحديات والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. نستمع لحديثه بهذا الصدد لراديو دبنجا.
9: طيب بالنسبة للسؤال بتاع الإجراءات والخطط العاجلة المطلوبة لحماية الأطفال والذين أصبحوا في دائرة الخطر، نشوف في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الإنسانية أنه في أعداد كبيرة جدا من الأطفال أصبحوا عرضة لمخاطر العنف والاستغلال والنزوح وانتهاكات جسيمة جدا بالنسبة لحقوقهم، ودي بيتطلب مجموعة من الإجراءات المتكاملة لحمايتهم. وأول لأن الحماية بتتعلق بتعليم الصحة والتغذية والصحة النفسية والمعيشة، فهذا بيطلب انه يتم توسيع للخدمات او خدمات حماية الاطفال في حالة الطوارئ. يعني معظم المؤسسات او منظمات دولية والحكومية عندها اجراءات كل ما يكون في ردود وحالات نزوح وحالات طوارئ في عدد من الخدمات اللي مفروض يتقدم بشكل آني بشكل مباشر وبشكل عاجل، فهذه بيسموها خدمات حماية الأطفال في حالات الطوارئ. من ضمنها مثلا إنشاء مساحات آمنة وصديقة للأطفال في مناطق النزوح واللجوء، في معايير للتعليم في حالات الطوارئ، ولأنه الاثنين مساحات الصديقة والتعليم في حالات الطوارئ عنده أثر كبير جدا جدا في حياة الأطفال وفي حفظ الروتين حتى إنه ما يتأثروا نفسيا ولا اجتماعيا بالأزمة، وبرضو عشان ما تدي الأسر زمن وتديهم مساحة عشان ما يقدروا يشوفوا كيف ممكن هم يعيشوا مع الوضع الجديد. فتوسيع خدمات حماية الطفل في حالات الطوارئ من أهم المعايير المفروض المطلوبة. برضو دعم الأسر الأكثر هشاشة هو الدعم النقدي. الدعم النقدي أصبح من في حالات الطوارئ الناس بتحتاج لكاش على أساس أنه يقدروا يلبوا احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. فما ننتظر لغاية ما المنظمة تجي وعشان ما تبدأ تعمل البرامج بتاعتها. فقبل ما تبني البرامج بتاعتها مفروض يكون طوال فيها دعم نقدي، والدعم النقدي بيمكن الأسر من مقابلة احتياجاتهم العاجلة. فهذا سأصبح واحد من الطرق اللي فعالة جدا في حالات الطوارئ. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال خاصة المتأثرين بالحرب، والأطفال اللي بمروا بصدمات وفقدان أفراد الأسرة أو الأشخاص العزيزين عليهم، لأنه دي بتشكل صدمة كبيرة وبتشكل نوع من الأزمة. تعزيز آليات الرصد والإبلاغ، واللي هي دي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لأنه الطفل ده ونص إنه تعرض لانتهاك ممكن الانتهاك ده يدمر حياته لقدام لو ما تمت معالجته. فبالتالي التوفير الآليات دي، لأنه إحنا بنشوفنا كثير جدا إنه الأطفال تعرضوا لقتل، لتشويه، لتجنيد، والهجمات اللي تمت على المؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية وخلافه. إعادة بناء وتعزيز أنظمة الحماية المحلية، وده بيتطلب إنه تدريب الكوادر الحكومية، المتطوعين، اللجان المجتمعية، ودي بيساعد كثير جدا في حماية الأطفال، وبيكون في مقدرة أكبر بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمؤسسة الحكومية، وبالتالي بالنسبة للمنظمات الإنسانية. دمج حماية الطفل في جميع القطاعات الإنسانية. فنحن بنلقى إنه في كثير من القطاعات الإنسانية لازم الطفل يكون هو دائرة الاهتمام، وكل البرامج يتم تصميمها حول حمايته. تعليم مثلا، تعليم في حالة الطوارئ أصبح في معايير محددة، عند تطبيقها بتدينا نتائج وبتوفر حماية كبيرة جدا بالنسبة للأطفال. تصميم برامج الصحة تبدأ من الأطفال وبالتالي أسرهم. برامج المياه والصرف الصحي والإيواء والتغذية، فكل دي كل ما تم ربطها بالطفل كل ما يتوفرت حماية أكبر على للأطفال. وهذا كله مفترض يتم في ظل تنسيق متكامل وخطة قومية طارئة لحماية الأطفال خلال فترات النزاع. توفير الموارد المالية والموارد البشرية والتمويل لضمان استمرار الخدمات.
6: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل المسار الثالث عن انعقاد المؤتمر عبر الإنترنت خلال الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 من الساعة 7 مساء وحتى 11 مساء بتوقيت السودان. نستمع لحديث الأستاذ محمد جمال، عضو اللجنة المنظمة ورئيس منظمة صدرة الإنسانية.
5: شكرا، أستغل هذه السانحة الثمينة وعبر راديو دبنجا الرائد أعلن نيابة عن اللجنة المنظمة انعقاد مؤتمر المجتمع المدني السوداني الشامل لأول مرة المسار الثالث عبر الإنترنت خلال 6 جمع متتالية في الفترة من الجمعة 19 يونيو إلى الجمعة 24 يوليو 2026 تحت شعار الإنسان، الكرامة، البيئة والذاكرة الحضارية. ويناقش المؤتمر على مدى 6 جمع متتالية قضايا الإنسان السوداني في ظل الأزمة الراهنة، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية، أوضاع المجتمعات المتأثرة بالحرب، حماية الآثار والذاكرة الحضارية، البيئة والحياة البرية، السلام المجتمعي، وإعادة البناء كما دور الفن والإبداع في المواساة وبناء الأمل. ويهدف المؤتمر إلى ترتيب أولويات المجتمع المدني السوداني وإعادة الاعتبار لدوره الوطني والإنساني وتشبيك الداخل بالخارج وتحويل الجهد المدني المتفرق إلى قوة منظمة وفاعلة مع العمل على بلورة أجندة مدنية سودانية وخلاصات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة. وتدعو اللجنة المنظمة منظمات المجتمع المدني، المبادرات السودانية، الخبراء، الأكاديميين، الإعلاميين، المبدعين، المهنيين، الشباب، النساء، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، والسودانيين في الداخل والخارج إلى المشاركة وإبداء الرأي والمساهم في إنجاح هذه المناسبة الهامة. وتؤكد اللجنة المنظمة أن المسار الثالث مبادرة مدنية مستقلة، لا سياسية ولا أمنية ولا حكومية، ولا تتلقى أي دعم مالي من أي رجل أعمال أو منظمة أو دولة أو محور، وتقوم على الجهد المدني الطوعي المستقل. إن مؤتمر المجتمع السوداني الشامل، المجتمع المدني السوداني الشامل من أجل الإنسان السوداني، كرامته بيئته وذاكرته الحضارية.
6: ونختتم الجولة أعزائي بهذا التحليل لأداء المنتخبات العربية في كأس العالم والدكتورة نجلة نورين.
10: لو اتفقنا إنه كرة القدم ما مجرد 90 دقيقة، إنه هي مشاعر وهي انفعالات وهي فخر وهي حماس وطاقة بتخلينا نتحدى الفروقات التوقيت، زي ما في النسخة دي من كأس العالم نسهر ساعات الليل والصباح بلا ملل نتابع كل تفصيلة بشغف لا يهدى. فأنا حاقول إنه ما قدمته لنا المنتخبات العربية في مباريات الافتتاحية في النسخة دي من المونديال كانت جرعة مكثفة من المشاعر دي مجتمعة ومن العظمة والجمال. زي ما شفنا واجه المنتخب القطري خصم بحجم سويسرا، ورغم تأخره بهدف شفنا كيف لملم المنتخب القطري أطرافه في الشوط الثاني، وكيف فرض سيطرته، وكيف أحرج كبار سويسرا، وكيف قاتل حتى الرمق الأخير وسجل هدف التعادل في توقيت قاتل من المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان سيناريو سينما صراحة، وكانت بداية بطولية أتمنى إنها تستمر في المباريات القادمة. أما السحر والمتعة فكانت المغرب هي الموعد في مباراة ضد البرازيل. شعرنا للحظات وإحنا بنشاهد في المباراة إنه الأدوار انقلبت، لأنه المغرب هي من عزفت السامبا وتفرجت البرازيل. حقيقة قدمت المغرب ليلة تاريخية هتفضل محفورة في أذهان عشاق كرة القدم. وحسب البداية القوية دي نقدر نقول إنه نحن بنشهد ولادة حقبة جديدة لملامح كرة القدم العالمية. شكله كده انتهى زمن الاستسلام للأسماء الكبيرة، انتهت عقدة الأسماء الكبيرة، انتهى عهد المنتخبات التي تدخل المونديال من أجل المشاركة. نحن بنعيش اليوم زمن إعادة ترتيب العالم على كل المستويات ليعيد تموضع مكوناته وليصبح مكان يستحق المغامرة والحياة، والرياضة ليست استثناء. أهلا بهذا العالم الجديد، أهلا بعالم المفاجآت وعظم ضمان النتائج، أهلا بالتحدي، وإن شاء الله عقبال السودان.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
14: المحكمة الجنائية الدولية.
13: الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
14: المحكمة الجنائية الدولية.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: يعني احنا عارفين ان الامراض المعديه هي الامراض بتنتقل من زور لزور. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعه الوقايه من الامراض المعديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة. الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر، حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جداً، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتفش بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي الجحة الشينة يقولوها، الأفضل الجحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد الجحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا صح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.